صدق الله العظيم من كتاب الله العزيز، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم الصباغ ما تيسر له من الآية 47 من سورة المائدة وحتى الآية 58 من سورة الأنعام.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في اللقاء الثالث في المشهد الذي في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا في اللقاء الماضي موضوع الترقي في البشارة، وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بشر هنا مباشرة، كان الكلام موجها له: إنا نبشرك بغلام عليم. و كما يقول صاحب التحرير والتنوير، قد يكون بشر هو أولا، ثم لما أتت السيدة سارة بشرت بعد ذلك بحضرتها، فيكون هنا بشر سيدنا إبراهيم أن هذا أنه سينال غلاما، وأن هذا الغلام عليم، عليم فعيل وفيها صيغة مبالغة، فإذا يكون هذا الغلام يكبر ويكون كثير العلم. و بعض المفسرين فسروا معنى عليم بمعنى أنه نبي، ولا شك أن هذه بشارة عظيمة لسيدنا إبراهيم، فقد بلغ من الكبر. أبشرتموني على أن مسني الكبر، فإذا كان كبيرا في السن، فإذا بشر بولد من صلبه ويكون نبيا، وجهاد سيدنا إبراهيم عليه السلام في الدعوة وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا أمر عظيم. ثم سنجد أن إبراهيم عليه السلام بشر ورقي في موضوع البشارة، وذلك أنهم لما خاطبوا زوجه كما في سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الترقي هنا أن الأولاد بشر بهم مع أسمائهم كما بينا في الحلقات الماضية، وهذا الاحتمال قال به الإمام طفيش رحمه الله تعالى، أي ذكر الأسماء. والترقي كذلك أن إسحاق يمتد به العمر إلى أن يكون أبا ويولد له يعقوب. طيب، إذا قلنا أن هنالك ترقي في ذكر البشارة، لماذا يكون هناك ترقي؟ يعني لو قلنا أن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم عليه السلام أولا فقالت له: نبشرك بغلام عليم، أنه غلام ذكر وعليم كثير العلم أو أنه نبي، ثم لما تأتي زوجه يبشرونها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن هذا الولد الذي سترزق إياه اسمه إسحاق كما ذكر بعض المفسرين منه الشيخ طفيش، وأن هذا الولد أيضا له ولد آخر، أي حفي، أي أنك تكون جدا، فهذا أيضا بشارة أخرى. طيب، لماذا هذا الترقي؟ لأجل إدخال السرور. يعني سنذكر على ذلك مثال. مثلا لو قيل لشاب يبحث عن عمل: لقد وجدنا لك عملا، فإن ذلك يدخل إلى نفسه السرور. فإن قيل له: العمل في نفس مدينتك، هذا يزيد السرور عنده. فإن قيل له العمل يناسب تخصصك سيزيد سرور، فإن قيل له سيكون عملك مع فلان الحسن في أخلاقه الخبير بعمله المتمكن من نقل الخبرة لهذا الشاب، إذن سيزيد سروره. ولو قيل له راتبك سيكون كذا وكذا، دخلك سيكون كذا وكذا، إذن ترقي في موضوع البشارة لأجل أن يزداد سرورا، وهذا أمر رائع رائع، وهذا من حسن التعامل مع الآخر. طيب، هنا أيها الإخوة الكرام، ذكرت أنا في حلقة سابقة أن السيدة سارة زوج نبي وأم لنبيين، وهذا سبق لسان مني وأنا أتوب إلى الله من هذا الخطأ، فهي زوج لنبي وأم لنبي، زوجها إبراهيم وابنها إسحاق، فهي أم لإسحاق وهي جدة ليعقوب عليه السلام، فهي جدته. فأنا التبس علي لأن إبراهيم عليه السلام عنده ولدان وهما إسحاق وإسماعيل، فقلت أم لنبيين، هي ليست أم لإسماعيل، فإسماعيل عليه السلام أمه السيدة هاجر كما هو معلوم، ولكن هي أيضا طبعا السيدة سارة مباركة لأنها أم للأنبياء، لأنها يعني شوفوا السلسلة، إسحاق ابنه يعقوب ويعقوب ابنه يوسف، هؤلاء أنبياء، فهي أيضا جد لهؤلاء العظام. والله تعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: يا منزل القرآن نورا على الأزمان، حبب لنا الإيمان.
1: أهلا بكم.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام برحمة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

فك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع حلقة هذه الحلقة عن التربية بالمدح والثناء. كلنا يحب المدح والثناء، والأبناء يحتاجون للمدح والثناء أكثر، حيث يتربون على القيم والمبادئ، وكلما أحسنوا التصرف قدم لهم الثناء تعزيزا وتحفيزا لهم لتثبيت القيم في نفوسهم وتقديرا لذاتهم، وليشعروا بالرضا والفخر والاعتزاز، مما يحفزهم إلى مزيد من السلوكيات الإيجابية وتحقيق الإنجازات والأهداف. والثناء على الأبناء يمنحهم الشعور بالقبول والمحبة، ويظهر لهم أننا نلاحظ ونتابع تصرفاتهم ونقدر محاولاتهم وخطواتهم ونهتم بها. والثناء يساعد الأبناء على الإنجاز، يشجعهم على المحاولة، يركز على إيجابياتهم بدلا من التركيز على سلبياتهم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى ذكر أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه وأثنى عليهم ورفع من شأنهم لبيان فضلهم وأهمية اتباع طريقتهم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي المدح والثناء استنهاض للهمم وتذكير بحق الله تعالى بالحمد والشكر على نعمه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النووي رحمه قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه وعلى محبته له فيحببه إلى الخلق. ومن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم كيفية تربية الأبناء بالمدح والثناء. حينما أراد توجيه ابن عمر رضي الله عنهما إلى قيام الليل، ماذا قال له؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حضوره أنه وقف يوما بين أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضوره فقال له: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأنه يستحب لمن مدح أن يتواضع لله، لا يأتي فيه الغرور، وأن يستشعر ضعفه وتقصيره حتى لا يغلب عليه الكبر والعجب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أثني عليهم يقولون: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. لنعود أنفسنا على هذه الكلمة، هذا الدعاء، ونعلم أبناءنا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقال بعض السلف: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. ومن أداب المدح والثناء التي نعلمها الأبناء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمادح عنده: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، أو أحسب فلان كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله.
والله حسيبه. ومن الأمثلة الواقعية على الأثر الإيجابي للثناء والمدح على الأبناء قصة أديسون الذي اتهمته معلمته بالغباء، وكتبت رسالة إلى والدته قائلة: ابنك غبي ولن نسمح له بالذهاب إلى المدرسة من صباح الغد. قرأت والدته الرسالة بصوت عال لطفلها قائلة: أنت ابن عبقري، والمدرسة صغيرة جدا بالنسبة لك وقدراتك، وسوف تتعلم في المنزل. في هذه الحالة حول الثناء الطفل الصغير إلى عالم ضاء العالم بالمصباح الذي اخترعه، والعديد من الاختراعات الأخرى التي اخترعها واستفاد الناس منها. ومما ينبغي تنبيه الوالدين في الثناء على الأبناء تجنب المبالغة في المديح لما له من آثار سلبية عليهم، حيث يؤثر على تقدير الطفل لذاته، ويمكن أن يؤدي به إلى الغرور والضعف النفسي وضعف القدرة على الاحتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية، ويجعل من الصعب على الطفل تحمل النقد البناء أو قبول النصيحة. ومما يقوي العلاقة مع الأبناء ويرسخ القيم الإيحاء الإيجابي، حيث يستخدم فيه العبارات الإيجابية، وهو فن اختيار الكلمات التي تحفز الأبناء وتدفعهم للتفاعل بطريقة إيجابية. والإيحاء الإيجابي ليس مجرد كلمات، إنما هو طاقة تنقل مشاعر الثقة والتحفيز، وتشجع الأبناء على فتح أبواب الحوار والتعاون. والإيحاء الإيجابي له أثر كبير على سلوك الأبناء، فهو يساعد في تقليل التوتر وزيادة مستويات السعادة لديهم وتحسين الأداء والتركيز. فعندما نستخدم الكلمات التي تعزز الثقة والإيجابية، فإن شعورهم بأنفسهم يتحسن، وتتكون البيئة التفاعلية المريحة والمتعاونة. لذا فإن على الوالدين اختيار الكلمات بعناية لتكون داعمة ومشجعة لأبنائهم، واستخدام الكلمات التشجيعية مثل: أنت مبدع، أو أنا أثق بقدرتك على النجاح. فهذه الكلمات تعزز الثقة بالنفس وتدفع الأبناء للعمل بشكل أفضل، وتجعلهم يشعرون بأنك تقدر جهدهم وتفانيهم. ومما ينصح به في التعامل مع الأبناء التعبير عن الثقة والتفاؤل حتى في الظروف الصعبة، لبث الشعور بالثقة كقول عبارات: سنواجه هذا التحدي معا بمشيئة الله تعالى، أو سنتخطى هذه المرحلة بإذن الله، ولدي الثقة في قدراتنا، والله معنا. فهذا النوع من الإيحاء يشجع الأبناء على الاستمرار، يساعدهم في تخفيف التوتر خاصة أيام الاختبارات، أيام الامتحانات وقلق الامتحانات. وعلى الوالدين أيضا التعامل مع الأبناء بابتسامة ومودة، فالابتسامة والتواصل البصري جزء من الإيحاء الإيجابي، يضيفان شعورا بالدفء والانفتاح والراحة والاطمئنان والحنان، وزرع الطموح وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار وحرية الاختيار المنضبط، وبث المعاني الجميلة والصفات الإيجابية. فالتربية الإيجابية للأبناء تتمثل في الرسائل الإيحائية التي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع التربية والإيحاء المستمر. ومن أمثلة الإيحاء الإيجابي مع الأبناء أن نقول لهم: ما شاء الله يا مبدعين، ما أروعكم، ما أروع هدوءكم. ومما ينصح به في مدح الأبناء والثناء عليهم أمام الآخرين، فلما تثني على أبنائك أمام الآخرين يكون له وقع خاص، كقول: ابني مطيع لربه، ابني نظيف مرتب، يساعدني، يهتم بإخوانه. تلك العبارات أمام الضيوف أو الأهل والجيران لها وقع في النفوس، حيث ترسخ لديهم القيم والمبادئ. تقول الأم تقول لجارتها: ابنتي مطيعة، تساعدني في البيت، تساعد إخوانها أخواتها، فتحفيز لها على أن تستمر على هذا العمل. ومع أهمية المدح والثناء والإيحاء الإيجابي في تربية الأبناء، فإنه ينبغي الحذر من الكلام الجارح، والحذر من الصراخ في وجه الأبناء وكثرة اللوم والعتاب والتوبيخ بهدف الإصلاح والتأديب. القصد الإصلاح والتأديب، لكن لا يكون هكذا الإصلاح والتأديب بالصراخ، لا، باللوم والعتاب لا، حيث يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية تتمثل في الشعور بالنقص لدى الأبناء، مما يدفعهم للانطواء والعزلة عن الحياة الاجتماعية. لذلك علينا أن نثني على أبنائنا، نمدحهم، نشجعهم، نقول كلمات الإيجابية التي فيها الإيحاء الإيجابي، حتى تكون لديهم الشخصية القوية الإيجابية، يكونوا من الناجحين في حياتهم في الدنيا والآخرة.
في ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويصلحهم ويهديهم ويعينهم في دراستهم وتحقيق أمانيهم وطموحاتهم، ويوفقهم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على

0: نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.
1: السلام عليكم، اسمي يمنى، عمري 8 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك

0: أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: دين أرسى دعائم السلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله السلام الذي جعل في ظل هداه ما يجعل الإنسان يعيش آمنا في سربه، مستنشقا هواء سعادته، طاويا صفحات الضغينة، مطهرا روحه من أوصاب الأحقاد. يستحضر كل مؤمن بكل فخر واعتزاز ما أقامه الإسلام من دعائم السلام وما يجسد المعنى الحقيقي لهذه القيمة، وهو يرى بعض مظاهر الاحتفاء باليوم العالمي للسلام، وحيث تتجدد الحاجة إلى استحضار معناه، وليس شعاراته المرفوعة هنا وهناك ولا الكلمات التي تتردد في المحافل. إنها قيمة إنسانية راسخة، هي منهج يحفظ للإنسان أمنه ويصون كرامته ويرعى حرمته وحقه في الحياة. دعائم السلام، دعائم السلام أقامها الإسلام على أسس متينة من التوحيد والعدل والرحمة. دين كريم في جوهره ومقاصده دعوة إلى السلم، دعوة لإخراج هذا الإنسان من الخوف والبغي والعدوان إلى الطمأنينة والرحمة والأمان. دين جعل العدل ميزانا لا تغيره الخصومات ولا تبدله المصالح والشهوات. دين عظيم ومنهج سلام مع العدل، وليس انتقائيا ولا محكوما بالهوى والمنفعة، فهو دين أمان مع الكرامة، دين رحمة لا تستثني أحدا مهما اختلفت الأنساب والأوطان والانتماءات، ولا يرتضي لأهله أن يعيشوا حياة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، حيث يدعى رفع رايات السلام في موضع بينما تسفك دماء بريئة وتهدر حقوق وتسلب أوطان وتهتك أعراض وتدنس مقدسات في مواضع أخرى. بين ذلك يجعل الشعارات في عجز تام عن ستر التناقض بين الادعاءات والأعمال. وأصدق دعوة إلى السلام هي تلك التي تبدأ من الضمير، فتؤسس للعدل وتحرم الظلم وتصون الدماء وترى الأمن حقا مشتركا للبشر جميعا. هي هداية الإسلام التي لا تخضع لحسابات المصلحة ولا تتبدل بتبدل الأهواء. ارغب إلى الحق الذي يهدي إلى سبل السلام، فبهديه تحلو الحياة وتستقيم على الدوام. لا أمن إلا في ظلال الواهب البر السلام. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه تسكن النفوس وتصفو القلوب وتخبو نيران الخصام، وهو السلام الذي يفيض السلام.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرا، أعظم به ذكرا، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل ستأخذنا جولتنا اليوم؟
4: اليوم نحاول أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس وما قبل الأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد أعداء الإسلام لهذا الدين الذي أراد الله تشريف الأمة به، وهم في مقدمة الأمة لو اتبعوه.
6: فهلا تلوت علينا هذه الآية اليوم يا أستاذنا؟
4: أتلوها مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ولئن أتيت، خطاب شرف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثبيتا له وتسلية لما يلاقيه من عناد ومكابرة الحق من أولئك الذين انتدبوا بل نصبوا أنفسهم لهذا الأمر، لمعاداة الحق وإخفاء الحقائق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من إضافة القبلة للرسول صلى الله عليه وسلم مع أن المسلمين مطالبون كذلك باستقبال القبلة؟
1: جميل، أي باستقبال الكعبة المشرفة. تكررت القبلة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إليه هنا تشريفا له أولا، وإشارة إلى أنه هو الذي كان يتطلع أولا قبل كل شيء أن يستقبل بصلاته هو وأتباعه الكعبة. يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي انتظار الوحي من قبل السماء أن يأمره باستقبال الكعبة. ثم وعده الله بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها. ثم أمره الصريح بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأضيفت القبلة إليه تشريفا أولا له، وإظهارا لشأنه، وأنه هو الذي كان يتطلع إلى أن يؤمر هو وأتباعه باستقبال الكعبة المشرفة بالصلاة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى: ما تبع قبلتك؟
1: المراد من ذلك نفي أن يتبع هؤلاء المعاندون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يتبعوه في الأصول فضلا عن أن يتبعوه في الفروع، فاعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واعتقد النصارى ألوهية الثلاثة عيسى ومريم مع الله سبحانه وتعالى. جل الله سبحانه: ما من إله إلا إله واحد. والله يقول لهم: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هؤلاء لو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية ما تبعوا قبلته، لأن قصدهم قلب الحقائق وتشكيك المسلمين والطعن في هذا الدين.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية، وهي قوله تبارك وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
1: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أولا قال الله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم. نقول عن الواو:
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: عطفت الجملة المنفية على الجملة المنفية السابقة: ما تبع قبلتك، فهي في حيز جواب القسم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. نقول عن كلمة ما:
2: حرف نفي يا أستاذنا.
1: نعم، دخلت على الجملة الاسمية، فهي حرف نفي، وهي في الوقت نفسه عاملة عمل ليس.
0: عاملة عمل ليس؟
1: نعم، بدليل وجود الباء في خبرها، فهي عاملة عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فأين اسم ما يا سالم؟
2: أنت يا أستاذنا، وهي ضمير رفع منفصل مبني على الفتح.
1: جميل، أنت في هذه الجملة هي اسم ما مبني على الفتح في موضع رفع.
0: خبرها بتابع يا أستاذنا.
1: أصله: وما أنت تابعا قبلتهم، ولكن جر بما الزائدة لتوكيد النفي، فالفتحة هنا أعني فتحة النصب منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للباء، وهي الجر في تابع، وما أنت بتابع. نعم،
2: قبلة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة،
1: مفعول به لتابع، لأن تابعا اسم فاعل ينصب المفعول كما ينصبه الفعل. قبلة مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع، والهاء يكون مبنيا في موضع جر لأنه مضاف إليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
2: الواو هي عاطفة يا أستاذنا،
1: عطفت الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها لتكون الجمل الثلاث في موضع جواب القسم في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، فالقسم منسحب على الجمل الثلاث إذ هي كلها جواب القسم، ما تبع قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ماذا نقول عن كلمة ما؟
0: حرف نفي عامل عمل ليس يا أستاذنا.
1: أين اسم ما؟
2: بعض يا أستاذنا.
1: وبعض مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بتابع نقول عن تابع هو خبر ما، والباء زيدت لتوكيد النفي. قبلة
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: أين عامله؟
2: تابع يا أستاذنا.
1: نعم، وما بعضهم بتابع قبلة، وقبلة مضاف،
2: وبعض مضاف إليه،
1: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. انتهى إعراب الجملتين.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم؟
1: الخطاب نص في أنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الخطاب السابق له في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، إذ هو المبلغ عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الذي يأتي بالآيات من عند الله سبحانه. وما أنت أي يا محمد بتابع قبلتهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا وجه الخطاب مرة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، مع أنه استقبل بيت المقدس أولا؟
1: جميل، وما أنت بتابع أي مستقبلا، ولم يكن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس بصلاته اتباعا لهم، وإنما ذلك بأمر من قبل الله سبحانه ليمتحن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع الرسول. ولذلك قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
0: إلا لنعلم من يتبع الرسول
1: ممن ينقلب على عقبيه. فهؤلاء الذين يتبعون قبلته حينما كان مستقبلا بيت المقدس، هؤلاء صنفان.
0: هم صنفان؟
1: نعم، صنف مؤمن به حقا وهم أتباعه حقا، وصنف آخر نافقوا فاتبعوا هذه القبلة لأنهم يقولون اقتدى بنا واستقبل قبلتنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأخير حيث أمر باستقبال الكعبة ارتد هؤلاء فانقلبوا على أعقابهم، فظهر المحق من المبطل.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: يبدو أن وقت جولتنا لليوم قد انتهى.
1: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟

شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون

أهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما

أنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.

مغفرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك

المكذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذ

ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر.

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

لا تفرح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ.

لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار

والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فلم

داود إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد

إله آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب

من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

0: الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية تتنفس بالإيمان والسكينة، ونرحب بكم في حلقة جديدة، أفلا تتفكرون؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. في حلقتنا السابقة سبحنا في ملكوت الخالق داخل عضلة القلب، وتأملنا كيف تعمل هذه المضخة البديعة. أما اليوم فإننا ندعوكم للتفكر في الإدارة الربانية الخفية التي تقول هذا القلب وسائر أعضاء الجسد نظام يعمل بصمت مهيب، بينما أنت نائم أو غافل أو مشغول، إنه المخلوق العجيب الذي يسميه علماء الطب الجهاز العصبي اللا إرادي أو المستقل، ذلك الحارس الأمين الذي لو وكلت إليك إدارته لحظة واحدة لهلكت. فتعالوا معنا نبحر في أعماق هذا البحر الزاخر بالآيات الدالة على وجود الله، بمنطق علمي رصين يعانق الفلسفة الإيمانية ليزيد المؤمنين يقينا ويقرع بالحجة أبواب عقول الملحدين والمتشككين.
2: أفلا تتفكرون؟
3: إن الجهاز العصبي اللا إرادي يسمى بهذا الاسم لأنه يعمل دون أي جهد مقصود من الإنسان، ولا يحتاج إلى أي محفز خارجي لكي يقوم بوظائفه. يتكون هذا النظام المعجز من شبكة دقيقة تحتوي على خلايا عصبية يقع في الدماغ والحبل الشوكي، ويتصل عبر ألياف بعقدة عصبية لتنطلق منها ألياف أخرى تمتد لتصل إلى كافة الأعضاء الداخلية للجسد. وتكمن وظيفة هذا الجهاز في التحكم الدقيق في الوظائف الحيوية كتنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسد والهضم والتمثيل الغذائي وغيرها، ويتحكم حتى في توازن الماء والأملاح والمعادن في جسم الإنسان. ماذا لو نسيت أن تأمر قلبك بالنبض وأنت غارق في نومك؟ أصلا إن قلبك يستمد قدرته على الانقباض ذاتيا دون تدخل خارجي، حيث يولد شحنات كهربائية من العقد الجيبية كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. لكن هذا الجهاز اللا إرادي هو من يقود هذه العقدة ويخبرها متى تسرع ومتى تبطئ وفقا لحاجة كل خلية. هل يمكن للمادة العمياء أن تخلق نظام حماية مستقلا يعمل بمستوى ذكاء يفوق أعقد الحواسيب البشرية ليحميك من قصور ذاكرتك وغفلتك؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ليكتمل الإبداع في هذا المخلوق قسمه الخالق الحكيم إلى نظامين متعاكسين يعملان بتوازن يبهر الألباب. القسم الأول هو الجهاز العصبي الودي. هذا الجهاز هو نظام الطوارئ الذي صممه الخالق ليهيئ جسدك للمواقف الطارئة وحالات الخطر، ويعبر عنه طبيا بحالة القتال أو الهرب. بمجرد أن تواجه خطرا يقوم هذا الجهاز في أجزاء من الثانية بتوجيه أوامر عصبية دقيقة، فيأمر القلب بزيادة معدل ضرباته وشدتها لضخ مزيد من الدم المحمل بالأكسجين عبر الشرايين التاجية ويأمر القصبة الهوائية بالتوسع لإدخال هواء أكثر، ويزيد من القوة العضلية في الجسد، ويوسع حدقة العين لتتسع رؤيتك في الظلام، ويعطل عمليات الهضم لأن الطاقة الآن مطلوبة للنجاة لا لهضم الطعام. إنها غرفة عمليات متكاملة تدار ذاتيا. هل تأملت كيف أن الشرايين التاجية كالشريان الأمامي النازل تتوسع لتغذي القلب نفسه بالمغذيات والأكسجين ليتحمل هذا الجهد العنيف دون أن يتعب أو يتوقف؟ ولكن لو استمر الجسد في حالة الطوارئ هذه لتمزقت أواصره وانهار. لذلك يبرز هنا القسم الثاني، وهو الجهاز العصبي السمبتاوي أو اللاودي، وهو جهاز السكينة والبناء. عندما يزول الخطر يتدخل هذا الجهاز ليعيد الأمور إلى نصابها في فترة الراحة، فيقلل من معدلات ضربات القلب، ويخفض ضغط الدم، ويحفز الجهاز الهضمي ليستأنف عمله في هضم الطعام، ويستخدم الطاقة في تجديد الأنسجة وبنائها. ومن المذهل جدا حتى طبيا كما يشير العلماء أن النظام اللا إرادي يصدر أوامر متعاكسة لنفس العضو بناء على الموقف. ففي حين يرفع الجهاز الودي ضغط الدم، يقوم الجهاز اللاودي بتخفيضه. يتوافق ذلك بتناغم دقيق مع حركة الصمامات، هذه الصمامات القلبية الأربعة التي تفتح وتغلق بمثالية لتمنع ارتجاع الدم. فكيف لصدفة عمياء أن تبتكر نظاما مزدوجا يدرك تماما متى يجب الاستنفار ومتى تجب الراحة؟ كيف لها أن تبرمج عصبا يمسك بلجام القلب فلا يطغى نبضه فيهلك صاحبه، ولا يخفت فيميته؟ إنه التقدير الإلهي الدقيق المتجلي في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
2: أفلا تتفكرون؟
3: إن الله سبحانه وتعالى وضع هذا الميزان العصبي الدقيق لخدمتنا، لكننا بأنفسنا نخل به. فقد أثبتت الدراسات أن الجوانب اليومية من المواقف المشحونة بالضغوطات النفسية والضغط المالي والأسري والتعب الناتج عن العمل تتسبب في تحفيز الجهاد الودي لفترات طويلة من الوقت، مما يؤدي إلى إرهاق القلب وأضرار جسيمة تلحق بالجسم مع مرور الزمن. وبالتالي يبرز التأثير البالغ للحالة النفسية، حيث إن القلق يفرز الإدرينالين بشكل مستمر. ومن هنا تتجلى الرحمة الربانية في ديننا الحنيف الذي دعانا للصلاة وقراءة القرآن والذكر. لماذا؟ لنفعل الجهاز اللاودي، نظام السكينة لنرتاح بها، كما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أي يعني الصلاة. فالذكر ليس عبادة للروح فحسب، بل هو طب ودواء للأعصاب اللا إرادية لتعود إلى استقرارها وتحافظ على الجسد المعافى. أيها الأحبة، إن كل حركة وسكنة في هذا الجهاز المعقد تنطق بأن للكون إلها خالقا يدبر الأمر، فلا يسع العالم المنصف إلا أن يخر ساجدا أمام عظمة التصميم. كيف يعصى الإله وهو ربنا؟ يستخدم ربك جهازك اللا إرادي ليمنحك أكسجين البقاء، فلو قطعه عنك لحظة بسبب مكابرتك لما كنت شيئا مذكورا. فاجعل من كل خفقة قلب ومن كل نفس يتسع له صدرك طواعية محرابا لشكر الله على نعمه الخفية قبل الجلية. تأمل رحمك الله في أحشائك، ولتلهج ألسنتنا دائما بحمد من سوانا فعدلنا، وفي أي صورة ما شاء ركبنا. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا يقينا، ويرزقنا شكر نعمه الباطنة والظاهرة. وإلى اللقاء في حلقة متجددة نقف فيها مع إعجاز إلهي آخر في أنفسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ناصر العصفور.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها: ولا تقربوا الزنا، والفعل تقتلوا، والفاعل واو الجماعة. ووقفنا عند الكلمة المنتصبة وهي النفس. النفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة النفس. وصلة الموصول حرم الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. حرم فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل حرم يتعدى، وتقدير الكلام التي حرمها الله، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية حرم الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول التي في محل نصب. إلا بالحق، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، والمعنى أن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها. فإن الفعل تقتل عامل في الجار والمجرور بالحق، إما لكون الجار والمجرور حالا والعامل فيه الفعل تقتل، أو لكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بالفعل تقتل. فالاستثناء إذن استثناء مفرغ، وضابط الاستثناء المفرغ أن ما قبل إلا يكون مفتقرا لما بعدها. بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالحق في محل نصب حال، ومعنى الكلام أو مجازه على ما يعبر به صاحب مجاز القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا محقين. وعلى هذا يكون صاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تقتلوا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالحق أو تكونون بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون حذف ذلك المتعلق به واجبا. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل تقتل: لا تقتل إلا بالحق، لا تقتل إلا بالحق، أو على تقدير تقتل بالحق. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقتل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقتل. والجملة الفعلية لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معطوفة على الجملة لا تقرب الزنا. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات على بعض الكلمات، ومن تلك الكلمات كلمة الحق، واشتهر أن الحق هنا يفسر بالحالات التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، أو فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، وذلك يشمل الواجب وغير الواجب، لأن من القتل ما يكون واجباً، ومن القتل ما يكون غير واجب، وإنما هو عائد إلى الإنسان نفسه أو إلى ولي الدم، إما أن يأخذ القصاص، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وقد فسر ذلك الحق بالحالات الثلاث التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، وهي قتل النفس بالنفس أو القاتل الجاني، والزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان. وإذا ما عدنا إلى هذا المصطلح فلا بد من الوقوف عند أصله وأصل استعماله، لأن هذه الكلمة قد تكون شاملة لغير هذه الحالات الثلاث. وقد جاء في كتاب العين: الحق نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقا، أي وجب وجوبا. وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق على أن تفعله، والمعنى يجب أن تفعل ذلك. ونجد أن كلام من جاء بعد هذا العلم الكبير وهو صاحب العين ينصب في الكلام الذي ذكره صاحب العين، ففي الجمهرة لابن دريد: الحق ضد الباطل، فاجتمعت كلمتهم على أن الحق نقيض الباطل، إلا أن عبارة صاحب العين الحق نقيض الباطل، وعبارة صاحب الجمهرة الحق ضد الباطل، فهناك استعمل كلمة نقيض، وهنا استعمل كلمة ضد. ونجد أن الكلام في الإبانة منقول عن العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن الإمام الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء في كتاب الإبانة: الحق نقيض الباطل، تقول حق يحق حقا، معناه وجب يجب وجوبا، وهذا الكلام هو كلام صاحب العين. هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة الحق. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية لنقف على ضبط كلمة فاحشة، فإن هذه الكلمة وقعت وصفا أو اسما لجملة من الأمور التي تكون على خلاف الحق، فسمي الزنا فاحشة، وسمي عمل قوم لوط فاحشة، وسميت المعصية أو الكبيرة على جهة العموم فاحشة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي لفظيا أو حكميا، تدل على العموم. والخلاصة أن هذه الكلمة استعملت على جهة العموم، ويراد بها مطلق المخالفة للحق. ونجد كلام صاحب العين ينصب في هذا المعنى، عند ذكره هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة. فقد جاء في كتاب العين: الفحش معروف، والفحشاء اسم للفاحشة، وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وظاهر كلامي أن كل شيء لم يوافق الحق يصح أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الفاحشة. وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. وذلك يرشد أيضا إلى أن هذه الكلمة قد استعملت استعمالات متنوعة في القرآن الكريم. وإذا ما رجعنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة، نجد أنها ذكرت في كتاب الجمهرة بهذا المعنى، إلا أننا نتنبه إلى أن الفعل ذكره رباعيا فقال: وأفحش في القول والعمل وكل أمر، ولم يقل فحش في القول والعمل وكل أمر، فاستعمله رباعيا. وإذا ما أتينا إلى الكلام في الجمهرة نجد فيه المعنى الذي ذكره صاحب العين، وقد زاد على ذلك فوائد. قال في الجمهرة: والفحش معروف، فحش الرجل يفحش ويفحش، وأفحش يفحش لغتان، وأفحش أعلى وأفصح. والمعنى أن الرباعي هو الأفصح، واقتصر صاحب العين على ما تقدم على ذكر الرباعي، ولم يذكر أنه يأتي ثلاثيا. وإن كانت العامة قد ولعت بقولها أمر فاحش، والمعنى أن الأصل أن يقال أمر مفحش وليس فاحشا، لأنه من الرباعي لا من الثلاثي. وجاء الرجل بالفحش والفحشاء إذا أفحش، وربما جعلوا الفحشاء الفجور. وقد جاء في التنزيل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. وربما قالوا: جاء فلان بالفاحشة في معنى الفحشاء. وقد تقدم أننا ذكرنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عن صاحب الجامع وهو الفضل بن الحواري. فقد فسر الفحشاء بأن يكون الباطن مخالفا للظاهر، بحيث يظهر الإنسان الطاعة أو الخير ويبطن الشر، وذلك هو النفاق. فهذا تفسير من التفسيرات لهذه الكلمة، وهي كلمة الفاحشة أو كلمة الفحشاء. ونختم كلامنا بذكر أو بالتنبيه على الكلام الذي ذكره صاحب كتاب الإبانة، والذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام

0: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. والرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الطريق سيسهم في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبارات تصريف الأودية بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري. سجل المركز الوطني للطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في زراعة أول مستشعر كارديوميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالديناميكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا بشأن إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها للعودة إلى
ظروف المفاوضات السابقة وعودة الملاحة البحرية بالمنطقة لطبيعتها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قاليباف أنه تم نقل الرسائل والشروط الإيرانية عبر الوسطاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق شروط طهران بالكامل فلن يكون هناك مجال للعودة إلى المفاوضات. هذا وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة، مشيرا إلى أنه سيرد بقوة على أي هجوم. استشهد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة، وهو ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر، مشيرة إلى منع تلك القوات الطواقم الطبية من الاقتراب من الموقع لعدة ساعات. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في هجوم بسلاح ناري بالضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في محافظة خان يونس واقتصاره فقط على تقديم الخدمات الطارئة، وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بعد أن تلقى إشعارا من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة أن العمل يقتصر في المستشفى على استقبال الحالات الطارئة جدا، مضيفة أن المستشفى يقدم خدماته إلى نحو 700,000 نسمة من النازحين المتكدسين في محيطه، فضلا عن استقباله يوميا لما يزيد على 3,000 مريض. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر اليوم. ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الحرب مع أوكرانيا، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. وحسب النتائج التي أوردتها وكالة الأنباء الروسية، فقد حصل حزب روسيا الموحدة على 57% من الأصوات. ميدانيا، توعدت روسيا بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو. وقال مسؤولون إن أوكرانيا شنت هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها في اليوم الأخير من الانتخابات، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستواصل تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية دقة ضد أهداف عسكرية في كييف. اختتم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني محادثات في نيويورك اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي لينظر فيها الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني خلال قمتهما هذا الأسبوع. وقال بيسنت للصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي. أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول في إقليم كونار شمال شرق أفغانستان بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. انهار منجم ذهب في شمال شرق السودان ما أدى إلى وفاة 11 عاملا على الأقل وإصابة 30 آخرين بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وكان هذا ثاني انهيار لمنجم ذهب في السودان خلال أسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 80 شخصا الأسبوع الماضي عندما انهار منجم ذهب آخر في غرب السودان.
نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من الكوادر الطبية والصحية إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات وفق أفضل الممارسات. وإلى الخبر الأخير، حيث دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة أمانة الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات لتقليص دورة الشراء إلى 48 ساعة من أجل توفير المستلزمات الخاصة بطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 229 منتجا أساسيا من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة عبر عقود إطارية موحدة مع 23 موردا محليا يمثلون أبرز الشركات والعاملات والعلامات التجارية، وهو ما يمنح المركز مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. رعى التدشين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. والرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله

كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من

جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل.

الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا.

إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله،

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته

إنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم

وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا

اجتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر

هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم

كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله رب

فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذ

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون.

ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون.

0: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: خطوة السبت الماضي؟
2: نعم.
0: طيب، لابد من مراجعة. أقول للكل لابد من مراجعة. ولا خطوان بخاطئين.
3: إن شاء الله.
0: طيب. ما يقول أنكم مجرد حضور فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظر. ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاة مهما اتصل، والريح إن من جبر تسلسل. كذلك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهى. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، إذ ليس بالعسير إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء قالوا فلا نقض عليه النطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. وبقية الأبيات قرأناها معكم في الدروس السابقة لعلكم تحفظون. من منكم بذلك الأبيات؟ الآن هذا الحديث حول إيش؟ حول أسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين.
4: نعم.
0: وإن كان في الحضر.
4: نعم.
0: وإن كان.
4: نعم شيخ.
2: نعم.
4: نعم. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظر. ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصل، والريح إن من دبر تسلسل. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض.
0: بس شكرا. هاي الأسباب تبيح الجنب للسفر، رفعا للحرج. رفعا
4: للحرج.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يضطر الإنسان إلى الجمع بين الصلاتين، وهذه أسباب تبيح الجمع بين الصلاتين. نعم، ذكرنا ثمان. الأول فضل الرحب. مو الأول
2: المطر.
0: كيف المطر؟
2: المطر إذا كان فيه صعوبة الذهاب إلى المسجد.
0: نعم. له أن يجمع بين الصلاتين.
2: نعم له.
0: رفعا للحرج. يعني يشق عليهم يذهبون ويأتون مرة أخرى.
2: نعم.
0: المطر مستمر.
2: نعم.
0: والسبب الثاني.
2: نعم.
3: شيخ.
0: نعم. طول أحمد.
3: السحاب.
0: السحاب. كيف السحاب؟
3: إذا لم تكن معه ساعة وأشكل عليه الوقت.
0: كيف أشكل عليه الوقت؟
3: لم مثلا صلى العصر ولم يتبين له الغروب.
0: مو السبب
3: وجود السحاب.
0: نعم سحاب.
3: نعم.
0: هل غابت الشمس ولم تغرب؟ ما يفعل؟ يؤخر المغرب حتى يتيقن ان الشمس قد غربت. يكون ما عنده شك.

0: ولو فات وقت الأولى ما كذا؟
1: نعم.
0: يؤخر هذا حتى إيش؟ حتى يجمع بين الصلاتين. حتى ما يكون يصلي على شك هل غرب الشمس أو لم تغرب. يعني إذا أخر الوقت حتى تيقن دخول وقت المغرب ما يكون عنده إشكال، يجمع بين الصلاتين. كذا؟
1: نعم.
0: هذا رفع الحرج. هذا من الصحاب إذا أشكل عليه دخول الوقت وخروج الوقت. كذا؟
1: نعم.
0: أما إذا كان صحاب مجرد صحاب وهو يعرف عنده ساعة يعني دخول الوقت يجمع؟
1: لا يجمع.
0: حصل المطلوب ما كذلك؟
1: نعم.
0: زين. السبب الثالث ومستحاضة إذا لم ينقطع، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطول وبول مدة. مستحاضة المرأة مستحاضة، المستحاضات من النساء عندما فيها أحد الدماء، إذا دام مثلا الحيض بعد 10 أيام من أكثر الحيض 10 أيام، فيستمر الدم أكثر من 10 أيام يسمى
2: استحاضة.
0: إذا استمر دم النفاس أكثر من 40 يوما، لأن أكثر النفاس 40 يوما عند الأكثر معهم، بعد 40 يسمى
2: استحاضة.
0: طيب الدم الخارج من قبل المرأة وهي حامل هل يسمى حيض؟
3: لا،
0: يسمى
2: استحاضة.
0: كذلك المرأة هذه استحاضة، استحاضة المرأة هل تترك الصلاة بسبب الاستحاضة؟
3: لا
2: لا،
0: أما ما حيض استحاضة تخلق دم الاستحاضة يخلق عن دم الحيض وكذلك؟
3: نعم.
0: وأحكام الاستحاضة تخلق عن أحكام الحيض، أليس كذلك؟
3: بلى بلى.
0: فمستحاضة من النساء نعم، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها، ما انقطع عنها الدم وشق عليها، صلي كل صلاة في وقتها، خاصة عند من خاصة عند من يوجب عليها الغسل لكل صلاة. فهنا ذكر الحالي لها أن تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قدمت العصر إلى وقت الظهر أو أخرت صلاة الظهر إلى وقت العصر، أخرت المغرب إلى العشاء أو قدمت فريضة العشاء إلى المغرب، كما تقدم سابقا. هذا الحكم عام كما تقدم. واضح؟ هذا السبب يبيح يجمع بين الصلاتين، رفع عن المشقة ودفع عن الحرج، ما كذلك؟ كذلك أيضا ما يكون الدم لا ماء للصحابة، إذا صار عنده جرح يثعب دم ما انقطع دخل عليه وقت الظهر والدم مستمر، يرجو أن لو أخر مثلا أخر الظهر إلى العصر يرجو أن انقطع الدم. هل لو أن يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر ويصلي لك الحال بطهارة؟ الجواب إيش؟
3: نعم
0: له ذلك. أيضا كذلك أيضا إنسان قال سن من أسنانه، كما عرفتم أن بعض الناس عندها ما يزال عن ذلك السن يستمر به الدم وقت طويل، مثلا حضرت الظهر ما استطاع من يصلي، أراد أن يجمع بين الصلاتين الحاصل، له ذلك ولا ما له ذلك؟
2: له ذلك.
0: لو جاء وقت المغرب والدم مستمر هل له أن يجمع بين المغرب والعشاء؟
2: لا
0: اليوم لا له ذلك، أبس عليه ما كذلك؟
2: نعم.
0: محتجم أيضا، محتجم بعض الناس عندما يحتجم يستمر به الدم يستمر له أن يجمع بين الصلاتين، مثلا احتجم في وقت الضحى واستمر به الدم يخرج كلما غسله خرج الدم، له أن يخرج الظهر ويصليها في وقت ويجمعها مع العصر في وقت العصر يستوي؟
2: نعم.
0: رفع عن الحرج، ما قال عليكم في الدين
2: من
0: حرج، مثلك سواء كان دم استحاضة أو دم قرح أو دم مثلا حجامة أو نحو ذلك. زين. ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها، الضمير يعود عنها
3: مستحاضة.
0: ومستحاضة إذا لم ينقطع في انفعال ينقطع
3: الدم ضمير
0: إذا لم ينقطع الدم، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها فعلها محذور إذا ما انقطع عنها الدم يعني.
2: نعم.
0: مش هناك يعني حتى خطوة ضمير يعود لك كذا، مش هناك تقدم.
2: نعم.
0: ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها الدم يعني فعل محذوف إذا لم ينقطع عنها إذا لم ينقطع عنها إيش
3: الدم
0: دم الاستحاضة أكذاك
3: أكذاك
0: ومبطول وبول مندمج هذا مزمة استرسال البطن وسلس البول واحد مبتلى باسترسال البطن ما استطاع مثلا وشق عليه أن يصلي كل الصلاة في وقتها هل لم يجمع بين الصلاتين
3: نعم.
0: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هكذا
3: نعم.
0: صاحب السلس سلس البول استمر معه وبيشق يصلي كل الصلاة في وقتها هل له يجمع بين الصلاتين؟ الجواب نعم ما جعل عليك في الدين من حرام نشوف كم عددنا هنا؟ أربعة خمسة
3: هيش
0: المطر والسحاب والسحابة المبطول صاحب السلس ويدخل تحت السحابة أيضا القريح صاحب القرح مكان الحجامة مكان لا عذور هذه المبطول وبول المندفع كذلك الرعاف مهما اتصل صاحب الرعاف استمر به ما انقطع هل له يجمع بين الصلاتين اياب نعم والريح ام من نبول تسلسل صاحب الريح اذا كان سيمتلئ بالريح كل ما توب وخرج من الريح بقي في تعب في مشقه هل له يجمع بين الصلاتين اياب نعم والريح ام من نبول تسلسل كذاك من كان بأنواع المرض كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نحو على أنواع المرض أي مرض كان يشق معه ليصلي كل صلاة في وقته هذا المرض يبيح له الجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الصلاتين أي مرض كان واضح علينا؟
1: واضح
0: لا هو يجمع بين الصلاتين طيب هذا الجمع بين الصلاتين هذه الأسباب التي يجمع بين الصلاتين إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر ما في إشكال أن السفر وحده أكبر حالي لي مبيح للجمع أليس كذلك؟
3: نعم
0: لكن هذا الجمع في الحضر يختلف عن الجمع في السفر والناوي نبه عليه أول شيء إيش قال؟ قال والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر لكن بلا قصر كما في السفر كذاك إن كان على كل الأسباب هذه التي تجيب لها الجمع الصلاتين يكون بلا قصر مو بلا قصر يصلي الظهر أربع ركعات يصلي فريضة العصر
3: أربع ركعات
0: يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي فريضة العشاء الآخر أربع ركعات هذا الجمع يجب لأن بعض الناس عندما عرف أو عندما سمع بعض المحدثين بعض المدرسين في درس يأتي المسألة هذه يقول أن هذه الأسباب تبيح الجمع في الحضر سواء يصلي ركعتين ركعتين ليش مبيح الجمع لو أنه كان تلازم بين إيش بين الجمع وبين قص الصلاة لا نبهنا سابقا لأن قص الصلاة الرباعية في السفر واجب والجمع جائز وهنا كذلك أيضا الجمع قائم رفع للحرم لكن
3: بلا قصر
0: بلا قصر نصلي صلاة رباعية نصليها كم
3: أربع
0: طيب تقرأ أبيات أحمد حفظنا أبيات والجمع جائز
4: والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظر ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع كذلك الرعاف مهما اتصل والريح إن من دبر تسلسل كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض
0: نائبا تنبيه لو إنسان مثلا يضطر إلى عملية مثلا بعد أن دخل وقتوبه ويعرف أن يكون في غيبوبة حتى إيش حتى يخرج وقت العصر يكون في غيبوبة صلى الظهر هل له يجمع بين الصلاتين
3: نعم
0: له يقبع بنفسه. ومرض ومنا أيضا لو مثلا وجد له عملية تيسير في هذه الغيبوبة حتى يفوت الوقت وقت العصر. فهنا هو جمع بين الصلاتين رفعا للحرج. وكذلك تبعه زين. قال لم يتعلق بها. قال وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له إذ ليس بالعسير، لكن إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. لما قلتم أن مثلا هذه الأسباب تبيح الجمع بين الصلاتين، وكذلك ومن جملتها المرض، فأنتم تعرفون أن المريض يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى قاعدا، فإذا لم يستطع صلى مرتجعا، فإذا لم يستطع صلي كيفما أمكنه ويأتي بما أمكنه منه من أفعال الصلاة وأقوالها. فإذا لم يمكنه أن يصلي ولم يمكنه أن يأتي بشيء من أقوال الصلاة، قال يكبر لكل فريضة عن كل فريضة خمس تكبيرات، وقيل أربع تكبيرات، ورجحوا القطب رحمة الله عليه. لكن الأكثر معهم أنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات. هذا آخر شيء يستطيعه يأتي بالتكبير. كان يستطيع التكبير آخر شيء يأتي بالتكبير. كم يكبر بالصلاة؟
3: خمس
0: تكبيرات. طيب هل له أن يجمع بين تكبير الصلاتين كما تقول له أن يجمع بين الصلاتين؟ هل له أن يجمع بين التكبير؟
3: لا
0: يجب لا، لأنه ليس من أمر عسير. خمس تكبيرات يكبرها في أطلبها إذا كان في حضرية. طيب حضره وقت العصر استطاع أن يصلي من يصلي، ما استطاع أي من يكبر خمس تكبيرات. حضرته المغرب كذلك يكبر المغرب خمس تكبيرات، ما يكبر للعشاء الآخر ما يجمع. فإذا حضرته وقت العشاء الآخر ولم يستطع أن يصلي كبر خمس تكبيرات، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: قال وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير. أجاز بعض أهل العلم جمع بين تكبير الصلاتين، لكن الشيخ ذكر قول واحد، هذا القول. قال وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، نعم، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. إذا كان مريضا وهو مسافر ولم يستطع أن يصلي إلا أن يأتي بالتكبير، هل له أن يجمع بين الصلاتين بالتكبير؟
3: نعم.
0: إذا كان في سفر أجاب نعم. هذا الجمع لعلة المرض ولا لعلة السفر؟
3: لعلة السفر.
0: هكذا. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، جمع له الضمير يعود للتكبير، جمع له أي للتكبير ما يجمع بين التكبير. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس
3: بالعسير
0: إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. يجمع بين التكبير لعلة السفر كونه مسافر، ما كذلك؟ طيب هنا الوقت انتهى، وقفنا الآن في بعض أحكام أيضا الجمع بين الصلاتين. والخلف في النقض إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء قالوا فلا نقض عليه النطق وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب. يعني تصورتم الكلام سابق في الأسباب الثمانية؟
3: نعم.
0: لابد من المناقشة. زين؟ سعدوا زين؟
3: إن شاء الله.
0: طيب إذا ما صدر هذا اليوم ولا؟
3: فإن غدا لناظره
0: قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك،
3: ومن
0: طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
3: ومن
0: يقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا.
3: متعنا
0: اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا،
3: وأعطانا
0: على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.
3: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
3: آمين.
0: لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلقنا فأحسن صورنا، وأدبنا بالقرآن فأحسن تأديبنا، وهدانا إلى الحنيفية السمحة فأكرم إنسانيتنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمال كلمة واسعة المعنى متعددة الصور، يعشقها كل إنسان، وتبهج كل قلب وتشغل كل جنان. كيف لا وهو يعني البهاء والزينة والحسن، وهو إطار كل خير، لأنه يقع على الصور والمعاني فيتصف به الحسن إجمالا. خلقه الله تعالى وحببه إلى نفوس عباده، فهو سبحانه رب الجمال والمتصف به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. والله سبحانه وتعالى لم يحكر الجمال على أحد، ولم يقصره على جنس، حتى الأنعام قال عنها جل وعلا: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قيل: جمالها حين عودتها من مرعاها وهي ممتدة الخواصر عالية الأسنمة، وحين ذهابها إلى مرعاها تزين الأرض بخطوها وتجمل الأفنية بخفها وحافرها، وتريح أربابها بالنظر إليها، وتكسبهم الجاه والحرمة. أيها المستمع الكريم، الجمال شكل ومضمون ومبنى ومعنى، ولذلك قيل: الجمال حسن في الفعل وكمال في الخلق، وهما قرينان بينان عن مقاصد الجمال التي صورها الإسلام. وفي الأثر: ما حسن الله خلق امرئ ولا خلقه فيطعمه النار. ذلك لأن خلق الإنسان سبب من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة، فكيف إذا جمع بجانب خلقه نعمة الجمال وزين ذلك الجمال ببشاشة الوجه وحسن المعاملة، فكان حبل المودة الذي يربطه بالآخرين. وفي قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قيل: الظاهرة تسوية الخلق، والباطنة تسوية الخلق. والجمال شكل الإنسان وهيكله، والخلق باطنه وجوهره، وهو تمام خلق الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله خلق السماء فزينها بالكواكب، وخلق الأرض فزينها بالنبات، وخلق ابن آدم فزينه بالأدب. ومن المأثور: عليكم بالأدب، فإنه إن احتجتم كان لكم مالا، وإن استغنيتم كان لكم جمالا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرن الجمال الخلقي بالخلقي في دعائه، فكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. أيها المستمعون الكرام، إن الجمال داخل في كل شيء، مشتق من لفظه كل أدب، فمنه الاجتمال، وهو أن تحمل نفسك على حب الناس فيحبوك، وأن تجهد نفسك على مخالقتهم بالحسنى فيؤثروك. ولذلك قيل: الاجتمال قبر العيوب. ومنه أيضا المجاملة، وهي المعاملة بالجميل، ومن معانيها أن تقدر على جواب أخيك فتتركه إبقاء على مودته. ومن صور المجاملة أن تحمل نفسك عند انقطاع أخيك على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر. ومن الجمال في الأدب إجمال الطلب، وهو أن تطلب الشيء بتؤدة واعتدال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. وجاء في الأثر: خذ من الدنيا وتولى عما تولى عنك، فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب، أي خذ منها القدر المتاح، فإن لم ترض به فاجعل طلبك لما هو أبلغ منه طلبا جميلا بتؤدة ولطف وأدب وخلق. أيها المستمعون الكرام، إن نقيض الجمال القبح، وهو الصورة البشعة للأشياء، والوجه المظلم للإنسان، يمقته كل ذي لب، ويكرهه كل ذي عقل، ويبتعد عنه كل ذي مروءة. ذلك لأن القبح صورة تجافي الفطرة وتخالف المنهج الحق، وتنأى عن غايات البشر السوية. فالقوة جمال، لكن إن استخدمتها في غير مرضات الله تحولت إلى قبيح الفعال. فمن استخدم النعمة في غير موضعها فقد سلب جمالها. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الجمال نعمة من نعم الله تعالى، ينبغي صيانتها وحفظها، ويكون ذلك بأن تكسو جمالك خلقا حسنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والخلق الحسن نكسيه أبناءنا ونربيهم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل أب ابنه نحلة خيرا من خلق حسن. أيها المستمعون الكرام، لكي يدوم الجمال في حياتنا ظاهرا في وجودنا بارزا في مجتمعاتنا، لا بد أن نصنعه في كل شيء، ونصطنعه لكل غاية، حتى تدوم الألفة والمحبة بين الجميع. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا جمالا وبهاء وخلقا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمريّة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: دين أرسى دعائم السلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله السلام الذي جعل في ظل هداه ما يجعل الإنسان يعيش آمنا في سربه، مستنشقا هواء سعادته، طاويا صفحات الضغينة، مطهرا روحه من أوصاب الأحقاد. يستحضر كل مؤمن بكل فخر واعتزاز ما أقامه الإسلام من دعائم السلام وما يجسد المعنى الحقيقي لهذه القيمة، وهو يرى بعض مظاهر الاحتفاء باليوم العالمي للسلام، وحيث تتجدد الحاجة إلى استحضار معناه، وليس شعاراته المرفوعة هنا وهناك ولا الكلمات التي تتردد في المحافل. إنها قيمة إنسانية راسخة، هي منهج يحفظ للإنسان أمنه ويصون كرامته ويرعى حرمته وحقه في الحياة. دعائم السلام، دعائم السلام أقامها الإسلام على أسس متينة من التوحيد والعدل والرحمة. دين كريم في جوهره ومقاصده دعوة إلى السلم، دعوة لإخراج هذا الإنسان من الخوف والبغي والعدوان إلى الطمأنينة والرحمة والأمان. دين جعل العدل ميزانا لا تغيره الخصومات ولا تبدله المصالح والشهوات. دين عظيم ومنهج سلام مع العدل، وليس انتقائيا ولا محكوما بالهوى والمنفعة، فهو دين أمان مع الكرامة، دين رحمة لا تستثني أحدا مهما اختلفت الأنساب والأوطان والانتماءات، ولا يرتضي لأهله أن يعيشوا حياة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، حيث يدعى رفع رايات السلام في موضع بينما تسفك دماء بريئة وتهدر حقوق وتسلب أوطان وتهتك أعراض وتدنس مقدسات في مواضع أخرى. بين ذلك يجعل الشعارات في عجز تام عن ستر التناقض بين الادعاءات والأعمال. وأصدق دعوة إلى السلام هي تلك التي تبدأ من الضمير فتؤسس للعدل وتحرم الظلم وتصون الدماء وترى الأمن حقا مشتركا للبشر جميعا. هي هداية الإسلام التي لا تخضع لحسابات المصلحة ولا تتبدل بتبدل الأهواء. ارغب إلى الحق الذي يهدي إلى سبل السلام، فبهديه تحلو الحياة وتستقيم على الدوام. لا أمن إلا في ظلال الواهب البر السلام. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه تسكن النفوس وتصفو القلوب وتخبو نيران الخصام، وهو السلام الذي يفيض السلام. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

أيديهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.

لنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.

0: العباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها: ولا تقربوا الزنا، والفعل تقتلوا، والفاعل واو الجماعة. ووقفنا عند الكلمة المنتصبة وهي النفس. النفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة النفس. وصلة الموصول حرم الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. حرم فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل حرم يتعدى، وتقدير الكلام التي حرمها الله، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية حرم الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول التي في محل نصب. إلا بالحق. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، والمعنى أن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فإن الفعل تقتل عامل في الجار والمجرور بالحق، إما لكون الجار والمجرور حالا والعامل فيه الفعل تقتل، أو لكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بالفعل تقتل. فالاستثناء إذن استثناء مفرغ، وضابط الاستثناء المفرغ أن ما قبل إلا يكون مفتقرا لما بعدها. بالحق. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالحق في محل نصب حال، ومعنى الكلام أو مجازه على ما يعبر به صاحب مجاز القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا محقين. وعلى هذا يكون صاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تقتلوا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالحق أو تكونون بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون حذف ذلك المتعلق به واجبا. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل تقتل: لا تقتل إلا بالحق، لا تقتل إلا بالحق، أو على تقدير تقتل بالحق. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقتل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقتل. والجملة الفعلية لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معطوفة على الجملة لا تقرب الزنا. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات على بعض الكلمات، ومن تلك الكلمات كلمة الحق، واشتهر أن الحق هنا يفسر بالحالات التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، فإن الجواز يعبر به أحيانا عن الوقوع، أو فإن الجواز يعبر به أحيانا عن الوقوع، وذلك يشمل الواجب وغير الواجب، لأن من القتل ما يكون واجبا، ومن القتل ما يكون غير واجب، وإنما هو عائد إلى الإنسان نفسه أو إلى ولي الدم، إما أن يأخذ القصاص، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وقد فسر ذلك الحق بالحالات الثلاث التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، وهي قتل النفس بالنفس أو القاتل الجاني، والزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان. وإذا ما عدنا إلى هذا المصطلح فلا بد من الوقوف عند أصله وأصل استعماله، لأن هذه الكلمة قد تكون شاملة لغير هذه الحالات الثلاث. وقد جاء في كتاب العين: الحق نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقا، أي وجب وجوبا. وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق على أن تفعله، والمعنى يجب أن تفعل ذلك. ونجد أن كلام من جاء بعد هذا العلم الكبير وهو صاحب العين ينصب في الكلام الذي ذكره صاحب العين، ففي الجمهرة لابن دريد: الحق ضد الباطل، فاجتمعت كلمتهم على أن الحق نقيض الباطل، إلا أن عبارة صاحب العين الحق نقيض الباطل، وعبارة صاحب الجمهرة الحق ضد الباطل، فهناك استعمل كلمة نقيض، وهنا استعمل كلمة ضد. ونجد أن الكلام في الإبانة منقول عن العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن الإمام الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء في كتاب الإبانة: الحق نقيض الباطل، تقول حق يحق حقا، معناه وجب يجب وجوبا، وهذا الكلام هو كلام صاحب العين. هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة الحق. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية لنقف على ضبط كلمة فاحشة، فإن هذه الكلمة وقعت وصفا أو اسما لجملة من الأمور التي تكون على خلاف الحق، فسمي الزنا فاحشة، وسمي عمل قوم لوط فاحشة، وسميت المعصية أو الكبيرة على جهة العموم فاحشة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي لفظيا أو حكميا، تدل على العموم. والخلاصة أن هذه الكلمة استعملت على جهة العموم، ويراد بها مطلق المخالفة للحق. ونجد كلام صاحب العين ينصب في هذا المعنى، عند ذكره هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة. فقد جاء في كتاب العين: الفحش معروف، والفحشاء اسم للفاحشة، وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وظاهر كلامي أن كل شيء لم يوافق الحق يصح أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الفاحشة. وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. وذلك يرشد أيضا إلى أن هذه الكلمة قد استعملت استعمالات متنوعة في القرآن الكريم. وإذا ما رجعنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة، نجد أنها ذكرت في كتاب الجمهرة بهذا المعنى، إلا أننا نتنبه إلى أن الفعل ذكره رباعيا فقال: وأفحش في القول والعمل وكل أمر، ولم يقل فحش في القول والعمل وكل أمر، فاستعمله رباعيا. وإذا ما أتينا إلى الكلام في الجمهرة نجد فيه المعنى الذي ذكره صاحب العين، وقد زاد على ذلك فوائد. قال في الجمهرة: والفحش معروف، فحش الرجل يفحش ويفحش، وأفحش يفحش لغتان، وأفحش أعلى وأفصح. والمعنى أن الرباعي هو الأفصح، واقتصر صاحب العين على ما تقدم على ذكر الرباعي، ولم يذكر أنه يأتي ثلاثيا. وإن كانت العامة قد ولعت بقولها أمر فاحش، والمعنى أن الأصل أن يقال أمر مفحش وليس فاحشا، لأنه من الرباعي لا من الثلاثي. وجاء الرجل بالفحش والفحشاء إذا أفحش، وربما جعلوا الفحشاء الفجور، وقد جاء في التنزيل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. وربما قالوا: جاء فلان بالفاحشة في معنى الفحشاء. وقد تقدم أننا ذكرنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عن صاحب الجامع وهو الفضل بن الحواري. فقد فسر الفحشاء بأن يكون الباطن مخالفا للظاهر، بحيث يظهر الإنسان الطاعة أو الخير ويبطن الشر، وذلك هو النفاق. فهذا تفسير من التفسيرات لهذه الكلمة، وهي كلمة الفاحشة أو كلمة الفحشاء. ونختم كلامنا بذكر أو بالتنبيه على الكلام الذي ذكره صاحب كتاب الإبانة، والذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في اللقاء الثالث في المشهد الذي في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا في اللقاء الماضي موضوع الترقي في البشارة، وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بشر هنا مباشرة، كان الكلام موجها له: إنا نبشرك بغلام عليم. وكما يقول صاحب التحرير والتنوير، قد يكون بشر هو أولا، ثم لما أتت السيدة سارة بشرت بعد ذلك بحضرتها، فيكون هنا بشر سيدنا إبراهيم أن هذا أنه سينال غلاما، وأن هذا الغلام عليم، عليم فعيل وفيها صيغة مبالغة، فإذا يكون هذا الغلام يكبر ويكون كثير العلم.

0: وبعض المفسرين فسروا معنى عليم بمعنى أنه نبي، ولا شك أن هذه بشارة عظيمة لسيدنا إبراهيم، فقد بلغ من الكبر، أبشرتموني على أن مسني الكبر، فإذا كان كبيرا في السن، فإذا بشر بولد من صلبه ويكون نبيا، وجهاد سيدنا إبراهيم عليه السلام في الدعوة وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا أمر عظيم. ثم سنجد أن إبراهيم عليه السلام بشر ورقي في موضوع البشارة، وذلك أنهم لما خاطبوا زوجه كما في سورة هود، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الترقي هنا أن الأولاد بشر بهم مع أسمائهم كما بينا في الحلقات الماضية، وهذا الاحتمال قال به الإمام طفيش رحمه الله تعالى، أي ذكر الأسماء. والترقي كذلك أن إسحاق يمتد به العمر إلى أن يكون أبا ويولد له يعقوب. طيب، إذا قلنا أن هنالك ترقي في ذكر البشارة، لماذا يكون هناك ترقي؟ يعني لو قلنا أن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم عليه السلام أولا فقالت له نبشرك بغلام عليم، أنه غلام ذكر وعليم كثير العلم أو أنه نبي، ثم لما تأتي زوجه يبشرونها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن هذا الولد الذي سترزق إياه اسمه إسحاق كما ذكر بعض المفسرين منهم الشيخ طفيش، وأن هذا الولد أيضا له ولد آخر، أي حفي، أي أنك تكون جدا، فهذا أيضا بشارة أخرى. طيب، لماذا هذا الترقي؟ لأجل إدخال السرور. يعني سنذكر على ذلك مثال، مثلا لو قيل لشاب يبحث عن عمل لقد وجدنا لك عملا، فإن ذلك يدخل إلى نفسه السرور، فإن قيل له العمل في نفس مدينتك هذا يزيد السرور عنده، فإن قيل له العمل يناسب تخصصك سيزيد السرور، فإن قيل له سيكون عملك مع فلان الحسن في أخلاقه الخبير بعمله المتمكن من نقل الخبرة لهذا الشاب، إذن سيزيد سروره. ولو قيل له راتبك سيكون كذا وكذا، دخلك سيكون كذا وكذا، إذن ترقي في موضوع البشارة لأجل أن يزداد سرورا، وهذا أمر رائع رائع، وهذا من حسن التعامل مع الآخر. طيب، هنا أيها الإخوة الكرام، ذكرت أنا في حلقة سابقة أن السيدة سارة زوج نبي وأم لنبيين، وهذا سبق لسان مني وأنا أتوب إلى الله من هذا الخطأ، فهي زوج لنبي وأم لنبي، زوجها إبراهيم وابنها إسحاق، فهي أم لإسحاق، وهي جدة ليعقوب عليه السلام، فهي جدته. فأنا التبس علي لأن إبراهيم عليه السلام عنده ولدان وهما إسحاق وإسماعيل، فقلت أم لنبيين، هي ليست أما لإسماعيل، فإسماعيل عليه السلام أمه السيدة هاجر كما هو معلوم، ولكن هي أيضا طبعا سيدة سارة مباركة لأنها أم للأنبياء، لأنها يعني شوفنا السلسلة، إسحاق ابنه يعقوب ويعقوب ابنه يوسف، هؤلاء أنبياء، فهي أيضا جد لهؤلاء العظام. والله تعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، خلقنا فأحسن صورنا، وأدبنا بالقرآن فأحسن تأديبنا، وهدانا إلى الحنيفية السمحة فأكرم إنسانيتنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمال كلمة واسعة المعنى متعددة الصور، يعشقها كل إنسان، وتبهج كل قلب وتشغل كل جنان. كيف لا وهو يعني البهاء والزينة والحسن، وهو إطار كل خير، لأنه يقع على الصور والمعاني فيتصف به الحسن إجمالا. خلقه الله تعالى وحببه إلى نفوس عباده، فهو سبحانه رب الجمال والمتصف به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. والله سبحانه وتعالى لم يحكر الجمال على أحد، ولم يقصره على جنس، حتى الأنعام قال عنها جل وعلا: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قيل: جمالها حين عودتها من مرعاها وهي ممتدة الخواصر عالية الأسنمة، وحين ذهابها إلى مرعاها تزين الأرض بخطوها وتجمل الأفنية بخفها وحافرها، وتريح أربابها بالنظر إليها، وتكسبهم الجاه والحرمة. أيها المستمع الكريم، الجمال شكل ومضمون ومبنى ومعنى، ولذلك قيل: الجمال حسن في الفعل وكمال في الخلق، وهما قرينان بينان عن مقاصد الجمال التي صورها الإسلام. وفي الأثر: ما حسن الله خلق امرئ ولا خلقه فيطعمه النار. ذلك لأن خلق الإنسان سبب من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة، فكيف إذا جمع بجانب خلقه نعمة الجمال وزين ذلك الجمال ببشاشة الوجه وحسن المعاملة، فكان حبل المودة الذي يربطه بالآخرين. وفي قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قيل: الظاهرة تسوية الخلق، والباطنة تسوية الخلق. والجمال شكل الإنسان وهيكله، والخلق باطنه وجوهره، وهو تمام خلق الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله خلق السماء فزينها بالكواكب، وخلق الأرض فزينها بالنبات، وخلق ابن آدم فزينه بالأدب. ومن المأثور: عليكم بالأدب، فإنه إن احتجتم كان لكم مالا، وإن استغنيتم كان لكم جمالا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرن الجمال الخلقي بالخلقي في دعائه، فكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. أيها المستمعون الكرام، إن الجمال داخل في كل شيء، مشتق من لفظه كل أدب، فمنه الاجتمال، وهو أن تحمل نفسك على حب الناس فيحبوك، وأن تجهد نفسك على مخالقتهم بالحسنى فيؤثروك. ولذلك قيل: الاجتمال قبر العيوب. ومنه أيضا المجاملة، وهي المعاملة بالجميل، ومن معانيها أن تقدر على جواب أخيك فتتركه إبقاء على مودته. ومن صور المجاملة أن تحمل نفسك عند انقطاع أخيك على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر. ومن الجمال في الأدب إجمال الطلب، وهو أن تطلب الشيء بتؤدة واعتدال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. وجاء في الأثر: خذ من الدنيا وتولى عما تولى عنك، فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب، أي خذ منها القدر المتاح، فإن لم ترض به فاجعل طلبك لما هو أبلغ منه طلبا جميلا بتؤدة ولطف وأدب وخلق. أيها المستمعون الكرام، إن نقيض الجمال القبح، وهو الصورة البشعة للأشياء، والوجه المظلم للإنسان، يمقته كل ذي لب ويكرهه كل ذي عقل، ويبتعد عنه كل ذي مروءة. ذلك لأن القبح صورة تجافي الفطرة وتخالف المنهج الحق، وتنأى عن غايات البشر السوية. فالقوة جمال، لكن إن استخدمتها في غير مرضات الله تحولت إلى قبيح الفعال. فمن استخدم النعمة في غير موضعها فقد سلب جمالها. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الجمال نعمة من نعم الله تعالى، ينبغي صيانتها وحفظها، ويكون ذلك بأن تكسو جمالك خلقا حسنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والخلق الحسن نكسيه أبناءنا ونربيهم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل أب ابنه نحلة خيرا من خلق حسن. أيها المستمعون الكرام، لكي يدوم الجمال في حياتنا ظاهرا في وجودنا، بارزا في مجتمعاتنا، لا بد أن نصنعه في كل شيء، ونصطنعه لكل غاية، حتى تدوم الألفة والمحبة بين الجميع. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا جمالا وبهاء وخلقا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: من أنباء الرسل حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم سبعي الكرام عبر الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا.
1: وجميلة هي الرحلة مع أنبياء الله وأنبائهم الشريفة في كتاب الله، وهذا القصص الحق، والحديث عنهم وسيرهم العطرة وعن كذلك أقوامهم. والحديث شيخنا يدور حول يونس عليه السلام، وهذا النبي الكريم الذي بعثه الله إلى قوم وكانت فيه أحداث مثيرة، وأيضا فيما يتصل بهؤلاء القوم وما كانوا عليه، أكيد كل واحد يكون شغوفا لمعرفة هؤلاء القوم وتفاصيل حياتهم التي ذكرها وأشار إليها كتاب الله تبارك وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام تكلمت عنها آيات الكتاب العزيز، ومن أبرز ما تكلمت عنه آيات الكتاب العزيز فيما يخص هذه القصة قوله جل شأنه في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذه الآية الكريمة اشتملت على مجموعة من المعطيات تخص قوم يونس عليه السلام. أولها أن يونس عليه السلام إنما بعث إلى قومه، ومن هم قومه؟ أغلب الرأي الذي يعني يمكن اعتماده أو الرأي الذي يمكن اعتماده في هذا المعنى أنهم ليسوا من بني إسرائيل، لأنهم كانوا في نينوى التي هي في العراق، والنبي يبعث إلى قومه. ويترتب على أيضا أن يونس عليه السلام ليس من بني إسرائيل، وإن كان طبعا الكثير من أهل العلم ومن المفسرين قالوا أن يونس عليه السلام من بني إسرائيل، لكن حسب ما تم بيانه في حلقة أخرى يونس عليه السلام يترجح أنه ليس من بني إسرائيل، وقومه كانوا في نينوى. وماذا فعل قومه؟ ما هي قصتهم؟ ليس هناك تفاصيل في القرآن العزيز تخصهم إلا ما سنتكلم عنه. وكذلك عندما تقرأ في التفاسير وفي قصص الأنبياء وفي كتب أهل التاريخ وحتى في الدراسات والأبحاث المعاصرة لا تجد حديثا كثيرا. وفي الحقيقة العودة إلى القرآن العزيز النص القطعي الحق الذي لا يحتمل الخطأ ولا أي تزوير، حاشا لله عن ذلك، ونزه الله تعالى كتابه من أن يدخله النقص والتغيير والتحريف أو أن يطال أي شيء مما طال الكتب الأخرى. عندما نعود إلى آية الكتاب العزيز نجد البيان الجميل لهذه التأملات والتساؤلات التي تطرأ على الإنسان أو تخطر بباله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذن هناك عذاب حل بقوم يونس، وهذا العذاب ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عذاب الخزي وأنه في الحياة الدنيا، وامتن الله تعالى عليهم بأن كشف عنهم هذا العذاب. ربنا عز وجل أيضا حفظ لهم هذا الذكر الجميل أنهم آمنوا، وهذا المعنى أيضا ذكر في سورة أخرى في سورة الصافات، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كان عددهم كبيرا، 100,000، 100,000 ليس قليلا خاصة في الأزمان السابقة. طبعا كلما جاءت حقبة الأعداد تزداد. صحيح أنه تحدث كوارث ومصائب عامة يذهب معها الآلاف والعديد من الناس، لكن هذا العدد ليس قليلا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقبل الذهاب إلى طبيعة الحياة التي كانت لدى قوم يونس، ربما يقدر أيضا الإشارة إلى أو المذكورة هنا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذا اللفظ طبعا يقوله اللغة أنه يستعمل لمعان، أحيانا يكون للتخير، مثلا تريد كذا أو كذا أنت تخير الآخر، أحيانا يكون للتنويع، أحيانا يكون للشك. لكن الكتاب العزيز كتاب حق وصدق ويقين، لا يطرأ عليه الشك. ربنا عز وجل عندما يقول أو يزيدون ليس هو شكا من تعالى الله، ربنا عز وجل يعلم كل شيء، يعلم الصغير والكبير، يعلم الأعداد، يعلم الذرات، يعلم المجرات، يعلم الكواكب، يعلم خبايا الإنسان وخفاياه، فليس هو شكا. ونجد مثل هذا الأسلوب في آيات متعددة، في آيات أخرى كقول الله تعالى عذرا أو نذرا، في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، هذا تنويع. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أيضا في مثل قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا ليس شكا. ربنا عز وجل يعلم المسافات والمساحات والأعداد والأرقام وكل شيء والأحجام. والعلماء أجوب عن هذا المعنى، ولكن من الأشياء التي أعجبتني أن هذا العدد هو بالنسبة للإنسان الذي يشاهد، لو شاهد هذا العدد لقدره بنحو هذا التقدير. يمكن يعني يمكن الإنسان يقدر أحيانا من خلال النظر، ليست هناك أرقام أو كراسي مرقمة أو مواضع و أماكن محددة مرقمة بحيث أن الإنسان يعرف هذه الأعداد كما هو الحاصل الآن. كيف كان الناس يقدرون الأشياء؟ يعني النبي عليه السلام عندما حج قيل إن عدد من حج معه كانوا حوالي 100,000، في بعض التقديرات كانوا 120,000. هذا ليس بالحساب واحد واحد، يعني يصعب طبعا هذا الحصر وهذا الحساب، ولكن هي تقديرات، ولذلك أحيانا تختلف التقديرات. في صلح الحديبية اختلف أهل السير كم عدد الذين ذهبوا مع النبي عليه السلام، أحيانا بالمئات، أحيانا يزيد على 1,400، أحيانا بعضهم يقول 1,500، بعضهم 1,600، 1,700، هذه تقديرات مساحة الحيز هذا. حتى الآن مثلا عندما تقدر المساحات، مثلا هذا المسجد يسع كذا شخصا من خلال تقديرات، فهذا هو تقدير للإنسان. إذا شاهد هذا العدد قد يجعله يصل إلى 100,000، أو قد يقول أكثر، أو ربما يختلف التقدير من شخص إلى آخر. هذا ما يخص كلمة أو، وما يتعلق بباقي قصة قوم يونس عليه السلام نعم محتاج إلى تفصيل.
3: الاستماع إلى هذه الآية الكريمة.

0: أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.
2: حياكم الله سيدنا الكريم، نعود إليكم وإلى يونس عليه السلام وإلى قوم يونس عليه السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السالم.
3: نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للعدد، يعني كما ذكر الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وتكلمنا عنه قبل قليل. لكن بالنسبة لي هؤلاء القوم وحياتهم، طبعا ليس هناك تفاصيل، ولكن الواضح من قول الله جل شأنه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ما هو هذا العذاب؟ وما الذي كانوا يفعلونه استحقوا بذلك العذاب؟ أكثر التفسير يقولون أنهم كانوا من عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام كانت منتشرة في تلك الأماكن في العراق وغيرها من بلدان العالم، وفي الجزيرة العربية في أكثر المواضع يعبدون الأصنام، وخاصة في العراق عبادة الأصنام كانت موجودة. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما بعث إليهم أيضا كانوا يعبدون الأصنام، ومعروفة عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف حطم الأصنام، وهي مسطرة في آيات الكتاب العزيز في أكثر من موضع، في سورة الصفات وفي مواضع أخرى في سور أخرى. وإبراهيم عليه السلام أسبق من يونس عليه السلام. وإذا رجعنا إلى الوراء نجد عبادة الأصنام أقدم بكثير، موجودة حتى من زمان نوح عليه السلام، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعد أن ذكر أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وقال ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أصنام. فعبادة الأصنام كانت موجودة، وبالتالي من الطبيعي أنهم إذا نسب إليهم هذا الأمر فلا مانع من أن يكون ذلك أيضا صحيحا، وإن كان طبعا آية الكتاب العزيز لم تنص عليه. وأصابهم الله تعالى بالعذاب. هنا حقيقة مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي أن أهل التفسير وأهل العلم يقولون إنه حدث استثناء لقوم يونس. ما هو هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء هو أنهم القوم الوحيدون الذين آمنوا حينما نزل العذاب وكشف الله تعالى عنهم العذاب، وإلا فكل الأقوام الذين كذبوا رسلهم حينما حل العذاب بهم كانت خاتمتهم، كان ذلك العذاب المهلك المستأصل، كان عذابا استئصاليا. ولذلك يأخذون من هذه الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فيقولون إن المعنى من هذه الآية أن القانون الإلهي حينما يحل البلاء وينزل العذاب المستأصل ينهي الحياة وينهي الوجود المتعلق بالأقوام المكذبين، ولا رجعة فيه إلا هذه القصة بالتحديد، فهي الوحيدة التي استثنى الله تعالى من قانونه العام قوم يونس ورفع عنهم العذاب، هكذا يقولون. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا عند التأمل محتاجة إلى بحث ونظر، هل فعلا العذاب الذي نزل على قوم يونس هو العذاب المستأصل الذي تنهى معه حياتهم كما أغرق الله تعالى فرعون ومن معه، وكما أغرق الله تعالى قوم نوح، وكما فعل الله تعالى بقوم لوط، والعديد من الأقوام، حال ما حدث من مع عاد، وحينما جاءتهم ريح صرصر عاتية فأهلكتهم، وحينما جاء العذاب أيضا إلى قوم ثمود حينما جاءت الصيحة، وعدد من الأقوام بيّنت آيات الكتاب العزيز أن ذلك العذاب كان استئصاليا. فهل هذا الذي حل بقوم يونس هو العذاب المستأصل الذي استثني من تلك القاعدة العامة أم لا؟ هذا حقيقة ما هو محتاج إلى بيان. لا أدري هل الوقت كافي للحديث عن ذلك أم لا.
4: في دقيقتين.
3: طيب عسى أن تكفي الدقيقتان. على كل حال يمكن الحديث عن هذا المعنى من خلال جملة من الأشياء. أولا أن ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعدة وهي قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن القاعدة هذه أن حينما تأتي الآيات التي هي آيات العذاب المستأصلة، عندما يأتي العذاب، عندما يأتي أمر الله، عندما تنزل النهاية لا رجعة فيها، لا تراجع فيها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن عند نزول العذاب كل من يؤمن في وقت نزول العذاب لا ينفعه الإيمان أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك من آمن في السابق ولكن لم يقم بالعمل الصالح، فهذان الفريقان أو هاتان الطائفتان لا ينفعهما الإيمان الذي يأتي في اللحظات الأخيرة بعد نفاد الوقت المتاح للتوبة والوقت، يعني الوقت الاختياري، ينتهي الوقت الاختياري الذي يؤمن اضطرارا لا ينفعه. وكذلك الذي كان آمن ثم لم يكسب في إيمانه خيرا، لم ينفعه إيمان وإنما هو مجرد إيمان باللسان. فهذه هي القاعدة القرآنية في ذلك. هل قوم يونس استثناء من هذه القاعدة؟ هذا الذي يعني ينبغي النظر فيه، وربما من الأفضل أن يخصص له حديث مستقل
2: بعون الله. شكرا لكم شيخنا دكتور ناصر السابي على هذا العطاء وهذا الطرح الشائق فيما يتعلق بيونس عليه السلام وقصة قومه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستلهمون العبر والعظات من هذا القصص الحق. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم

السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه.

أمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وتر

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية تتنفس بالإيمان والسكينة، ونرحب بكم في حلقة جديدة أفلا تتفكرون. فأهلا وسهلا بكم جميعا. في حلقتنا السابقة سبحنا في ملكوت الخالق داخل عضلة القلب، وتأملنا كيف تعمل هذه المضخة البديعة. أما اليوم فإننا ندعوكم للتفكر في الإدارة الربانية الخفية التي تقول هذا القلب وسائر أعضاء الجسد نظام يعمل بصمت مهيب، بينما أنت نائم أو غافل أو مشغول، إنه المخلوق العجيب الذي يسميه علماء الطب الجهاز العصبي اللا إرادي أو المستقل، ذلك الحارس الأمين الذي لو وكلت إليك إدارته لحظة واحدة لهلكت. فتعالوا معنا نبحر في أعماق هذا البحر الزاخر بالآيات الدالة على وجود الله بمنطق علمي رصين يعانق الفلسفة الإيمانية ليزيد المؤمنين يقينا ويقرع بالحجة أبواب عقول الملحدين والمتشككين.
3: أفلا تتفكرون؟
4: إن الجهاز العصبي اللا إرادي يسمى بهذا الاسم لأنه يعمل دون أي جهد مقصود من الإنسان، ولا يحتاج إلى أي محفز خارجي لكي يقوم بوظائفه. يتكون هذا النظام المعجز من شبكة دقيقة تحتوي على خلايا عصبية يقع في الدماغ والحبل الشوكي، ويتصل عبر ألياف بعقدة عصبية لتنطلق منها

0: الانقباض ذاتيا دون تدخل خارجي، حيث يولد شحنات كهربائية من العقد الجيبية كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. لكن هذا الجهاز اللا إرادي هو من يقود هذه العقلة ويخبرها متى تسرع ومتى تبطئ وفقا لحاجة كل خلية. هل يمكن للمادة العمياء أن تخلق نظام حماية مستقلا يعمل بمستوى ذكاء يفوق أعقد الحواسيب البشرية ليحميك من قصور ذاكرتك وغفلتك؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ليكتمل الإبداع في هذا المخلوق قسمه الخالق الحكيم إلى نظامين متعاكسين يعملان بتوازن يبهر الألباب. القسم الأول هو الجهاز العصبي الودي. هذا الجهاز هو نظام الطوارئ الذي صممه الخالق ليهيئ جسدك للمواقف الطارئة وحالات الخطر، ويعبر عنه طبيا بحالة القتال أو الهرب. بمجرد أن تواجه خطرا يقوم هذا الجهاز في أجزاء من الثانية بتوجيه أوامر عصبية دقيقة، فيأمر القلب بزيادة معدل ضرباته وشدتها لضخ مزيد من الدم المحمل بالأكسجين عبر الشرايين التاجية، ويأمر القصبة الهوائية بالتوسع لإدخال هواء أكثر، ويزيد من القوة العضلية في الجسد، ويوسع حدقة العين لتتسع رؤيتك في الظلام، ويعطل عمليات الهضم لأن الطاقة الآن مطلوبة للنجاة لا لهضم الطعام. إنها غرفة عمليات متكاملة تدار ذاتيا. هل تأملت كيف أن الشرايين التاجية كالشريان الأمامي النازل تتوسع لتغذي القلب نفسه بالمغذيات والأكسجين ليتحمل هذا الجهد العنيف دون أن يتعب أو يتوقف؟ ولكن لو استمر الجسد في حالة الطوارئ هذه لتمزقت أواصره وانهار. لذلك يبرز هنا القسم الثاني، وهو الجهاز العصبي السمبتاوي أو اللاودي، وهو جهاز السكينة والبناء. عندما يزول الخطر يتدخل هذا الجهاز ليعيد الأمور إلى نصابها في فترة الراحة، فيقلل من معدلات ضربات القلب ويخفض ضغط الدم ويحفز الجهاز الهضمي ليستأنف عمله في هضم الطعام، ويستخدم الطاقة في تجديد الأنسجة وبنائها. ومن المذهل جدا حتى طبيا كما يشير العلماء أن النظام اللا إرادي يصدر أوامر متعاكسة لنفس العضو بناء على الموقف. ففي حين يرفع الجهاز الودي ضغط الدم يقوم الجهاز اللاودي بتخفيضه. يتوافق ذلك بتناغم دقيق مع حركة الصمامات، هذه الصمامات القلبية الأربعة التي تفتح وتغلق بمثالية لتمنع ارتجاع الدم. فكيف لصدفة عمياء أن تبتكر نظاما مزدوجا يدرك تماما متى يجب الاستنفار ومتى تجب الراحة؟ كيف لها أن تبرمج عصبا يمسك بلجام القلب فلا يطغى نبضه فيهلك صاحبه ولا يخفت فيميته؟ إنه التقدير الإلهي الدقيق المتجلي في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
1: أفلا تتفكرون؟
0: إن الله سبحانه وتعالى وضع هذا الميزان العصبي الدقيق لخدمتنا، لكننا بأنفسنا نخل به. فقد أثبتت الدراسات أن الجوانب اليومية من المواقف المشحونة بالضغوطات النفسية والضغط المالي والأسري والتعب الناتج عن العمل تتسبب في تحفيز الجهاد الودي لفترات طويلة من الوقت، مما يؤدي إلى إرهاق القلب وأضرار جسيمة تلحق بالجسم مع مرور الزمن. وبالتالي يبرز التأثير البالغ للحالة النفسية، حيث إن القلق يفرز الإدرينالين بشكل مستمر. ومن هنا تتجلى الرحمة الربانية في ديننا الحنيف الذي دعانا للصلاة وقراءة القرآن والذكر. لماذا؟ لنفعل الجهاز اللاودي نظام السكينة لنرتاح بها، كما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. أي

0: يعني الصلاة. فالذكر ليس عبادة للروح فحسب، بل هو طب ودواء للأعصاب اللا إرادية لتعود إلى استقرارها وتحافظ على الجسد المعافى. أيها الأحبة، إن كل حركة وسكنة في هذا الجهاز المعقد تنطق بأن للكون إلها خالقا يدبر الأمر، فلا يسع العالم المنصف إلا أن يخر ساجدا أمام عظمة التصميم. كيف يعصى الإله وهو ربنا؟ يستخدم ربك جهازك اللا إرادي ليمنحك أكسجين البقاء، فلو قطعه عنك لحظة بسبب مكابرتك لما كنت شيئا مذكورا. فاجعل من كل خفقة قلب ومن كل نفس يتسع له صدرك طواعية محرابا لشكر الله على نعمه الخفية قبل الجلية. تأمل رحمك الله في أحشائك، ولتلهج ألسنتنا دائما بحمد من سوانا فعدلنا وفي أي صورة ما شاء ركبنا. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا يقينا ويرزقنا شكر نعمه الباطنة والظاهرة. وإلى اللقاء في حلقة متجددة نقف فيها مع إعجاز إلهي آخر في أنفسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أعزائنا المستمعين، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.
2: السلام عليكم، اسمي يمنى، عمري 8 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك

0: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.

0: أرى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان

ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

إذا كتب عليهم القتل إذا مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب

أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم

قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

فأصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله

بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل ستأخذنا جولتنا اليوم؟
4: اليوم نحاول أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس وما قبل الأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد أعداء الإسلام لهذا الدين الذي أراد الله تشريف الأمة به، وهم في مقدمة الأمة لو اتبعوه.
6: فهلا تلوت علينا هذه الآية اليوم يا أستاذنا؟
4: أتلوها مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولئن أتيت، خطاب شرف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثبيتا له وتسلية لما يلاقيه من عناد ومكابرة الحق من أولئك الذين انتدبوا.

0: أولا قبل كل شيء أن يستقبل بصلاته هو وأتباعه الكعبة. يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي انتظار الوحي من قبل السماء أن يأمره باستقبال الكعبة. ثم وعده الله بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها. ثم أمره الصريح بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأضيفت القبلة إليه تشريفا أولا له، وإظهارا لشأنه، وأنه هو الذي كان يتطلع إلى أن يؤمر هو وأتباعه باستقبال الكعبة المشرفة بالصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى: ما تبع قبلتك؟
0: المراد من ذلك نفي أن يتبع هؤلاء المعاندون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يتبعوه في الأصول فضلا عن أن يتبعوه في الفروع، فاعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واعتقد النصارى ألوهية الثلاثة عيسى ومريم مع الله سبحانه وتعالى، جل الله سبحانه: ما من إله إلا إله واحد. والله يقول لهم: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هؤلاء لو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية ما تبعوا قبلته، لأن قصدهم قلب الحقائق وتشكيك المسلمين والطعن في هذا الدين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية، وهي قوله تبارك وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
0: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أولا قال الله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، نقول عن الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
0: عطفت الجملة المنفية على الجملة المنفية السابقة: ما تبع قبلتك، فهي في حيز جواب القسم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، نقول عن كلمة ما
1: حرف نفي يا أستاذنا.
0: نعم، دخلت على الجملة الاسمية، فهي حرف نفي، وهي في الوقت نفسه عاملة عمل ليس.
2: عاملة عمل ليس؟
0: نعم، بدليل وجود الباء في خبرها، فهي عاملة عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فأين اسم ما يا سالم؟
1: أنت يا أستاذنا، وهي ضمير رفع منفصل مبني على الفتح.
0: جميل، أنت في هذه الجملة هي اسم ما مبني على الفتح في موضع رفع.
2: خبرها بتابع يا أستاذنا.
0: أصله وما أنت تابعا قبلتهم، ولكن جر بما الزائدة لتوكيد النفي، فالفتحة هنا أعني فتحة النصب منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للباء، وهي الجر في تابع، وما أنت بتابع. نعم،
1: قبلة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة،
0: مفعول به لتابع، لأن تابعا اسم فاعل ينصب المفعول كما ينصبه الفعل. قبلة مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع، والهاء يكون مبنيا في موضع جر لأنه مضاف إليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض،
1: الواو هي عاطفة يا أستاذنا،
0: عطفت الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها لتكون الجمل الثلاث في موضع جواب القسم، في قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. فالقسم منسحب على الجمل الثلاث، إذ هي كلها جواب القسم: ما تبع قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ماذا نقول عن كلمة ما؟
2: حرف نفي عامل عمل ليس يا أستاذنا.
0: أين اسم ما؟
1: بعض يا أستاذنا،
0: وبعض مضاف،
1: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بتابع نقول عن تابع هو خبر ما، والباء زيدت لتوكيد النفي. قبلة

0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: أين عامله؟
2: تابع يا أستاذنا.
1: نعم، وما بعضهم بتابع قبلة، وقبلة مضاف،
2: وبعض مضاف إليه،
1: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. انتهى إعراب الجملتين.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم؟
1: الخطاب نص في أنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الخطاب السابق له في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، إذ هو المبلغ عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الذي يأتي بالآيات من عند الله سبحانه. وما أنت أي يا محمد بتابع قبلتهم.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: لماذا وجه الخطاب مرة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، مع أنه استقبل بيت المقدس أولا؟
1: جميل. وما أنت بتابع أي مستقبلا، ولم يكن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس بصلاته اتباعا لهم، وإنما ذلك بأمر من قبل الله سبحانه ليمتحن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع الرسول. ولذلك قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
0: إلا لنعلم من يتبع الرسول
1: ممن ينقلب على عقبيه. فهؤلاء الذين يتبعون قبلته حينما كان مستقبلا بيت المقدس، هؤلاء صنفان.
0: هم صنفان؟
1: نعم، صنف مؤمن به حقا وهم أتباعه حقا، وصنف آخر نافقوا فاتبعوا هذه القبلة لأنهم يقولون اقتدى بنا واستقبل قبلتنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأخير حيث أمر باستقبال الكعبة، ارتد هؤلاء فانقلبوا على أعقابهم، فظهر المحق من المبطل.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: يبدو أن وقت جولتنا لليوم قد انتهى.
1: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود.

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم.

ساعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.

كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم

أحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين.

يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في اللقاء الثالث في المشهد الذي في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا في اللقاء الماضي موضوع الترقي في البشارة، وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بشر هنا مباشرة، كان الكلام وجها له: إنا نبشرك بغلام عليم. وكما يقول صاحب التحرير والتنوير، قد يكون بشر هو أولا، ثم لما أتت السيدة سارة بشرت بعد ذلك بحضرتها، فيكون هنا بشر سيدنا إبراهيم أن هذا أنه سينال غلاما، وأن هذا الغلام عليم. عليم فعيل وفيها صيغة مبالغة، فإذا يكون هذا الغلام يكبر ويكون كثير العلم. وبعض المفسرين فسروا معنى عليم بمعنى أنه نبي، ولا شك أن هذه بشارة عظيمة لسيدنا إبراهيم، فقد بلغ من الكبر. أبشرتموني على أن مسني الكبر، فإذا كان كبيرا في السن، فإذا بشر بولد من صلبه ويكون نبيا، وجهاد سيدنا إبراهيم عليه السلام في الدعوة وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا أمر عظيم. ثم سنجد أن إبراهيم عليه السلام بشر ورقي في موضوع البشارة، وذلك أنهم لما خاطبوا زوجه كما في سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الترقي هنا أن الأولاد بشر بهم مع أسمائهم كما بينا في الحلقات الماضية، وهذا الاحتمال قال به الإمام طفيش رحمه الله تعالى، أي ذكر الأسماء. والترقي كذلك أن إسحاق يمتد به العمر إلى أن يكون أبا ويولد له يعقوب. طيب، إذا قلنا أن هنالك ترقي في ذكر البشارة، لماذا يكون هناك ترقي؟ يعني لو قلنا أن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم عليه السلام أولا فقالت له: نبشرك بغلام عليم، أنه غلام ذكر وعليم كثير العلم أو أنه نبي، ثم لما تأتي زوجه يبشرونها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن هذا الولد الذي سترزق إياه اسمه إسحاق كما ذكر بعض المفسرين منه الشيخ طفيش، وأن هذا الولد أيضا له ولد آخر، أي حفي، أي أنك تكون جدا، فهذا أيضا بشارة أخرى. طيب، لماذا هذا الترقي؟ لأجل إدخال السرور. يعني سنذكر على ذلك مثال. مثلا لو قيل لشاب يبحث عن عمل: لقد وجدنا لك عملا، فإن ذلك يدخل إلى نفسه السرور. فإن قيل له: العمل في نفس مدينتك، هذا يزيد السرور عنده. فإن قيل له العمل يناسب تخصصك سيزيد سرور، فإن قيل له سيكون عملك مع فلان الحسن في أخلاقه، الخبير بعمله، المتمكن من نقل الخبرة لهذا الشاب، إذن سيزيد سروره. ولو قيل له راتبك سيكون كذا وكذا، دخلك سيكون كذا وكذا، إذن ترقي في موضوع البشارة لأجل أن يزداد سرورا، وهذا أمر رائع رائع، وهذا من حسن التعامل مع الآخر. طيب، هنا أيها الإخوة الكرام، ذكرت أنا في حلقة سابقة أن السيدة سارة زوج نبي وأم لنبيين، وهذا سبق لسان مني وأنا أتوب إلى الله من هذا الخطأ، فهي زوج لنبي وأم لنبي، زوجها إبراهيم وابنها إسحاق، فهي أم لإسحاق وهي جدة ليعقوب عليه السلام، فهي جدته. فأنا التبس علي لأن إبراهيم عليه السلام عنده ولدان وهما إسحاق وإسماعيل، فقلت أم لنبيين، هي ليست أم لإسماعيل، فإسماعيل عليه السلام أمه السيدة هاجر كما هو معلوم، ولكن هي أيضا طبعا سيدة سارة مباركة لأنها أم للأنبياء، لأنها يعني شوفنا السلسلة، إسحاق ابنه يعقوب ويعقوب ابنه يوسف، هؤلاء أنبياء، فهي أيضا جد لهؤلاء العظام. والله تعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: دين أرسى دعائم السلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله السلام الذي جعل في ظل هداه ما يجعل الإنسان يعيش آمنا في سربه، مستنشقا هواء سعادته، طاويا صفحات الضغينة، مطهرا روحه من أوصاب الأحقاد. يستحضر كل مؤمن بكل فخر واعتزاز ما أقامه الإسلام من دعائم السلام وما يجسد المعنى الحقيقي لهذه القيمة، وهو يرى بعض مظاهر الاحتفاء باليوم العالمي للسلام، وحيث تتجدد الحاجة إلى استحضار معناه، وليس شعاراته المرفوعة هنا وهناك ولا الكلمات التي تتردد في المحافل. إنها قيمة إنسانية راسخة، هي منهج يحفظ للإنسان أمنه ويصون كرامته ويرعى حرمته وحقه في الحياة. دعائم السلام أقامها الإسلام على أسس متينة من التوحيد والعدل والرحمة. دين كريم في جوهره ومقاصده دعوة إلى السلم، دعوة لإخراج هذا الإنسان من الخوف والبغي والعدوان إلى الطمأنينة والرحمة والأمان. دين جعل العدل ميزانا لا تغيره الخصومات ولا تبدله المصالح والشهوات. دين عظيم ومنهج سلام مع العدل، وليس انتقائيا ولا محكوما بالهوى والمنفعة، فهو دين أمان مع الكرامة، دين رحمة لا تستثني أحدا مهما اختلفت الأنساب والأوطان والانتماءات، ولا يرتضي لأهله أن يعيشوا حياة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، حيث يدعى رفع رايات السلام في موضع بينما تسفك دماء بريئة وتهدر حقوق وتسلب أوطان وتهتك أعراض وتدنس مقدسات في مواضع أخرى. بين ذلك يجعل الشعارات في عجز تام عن ستر التناقض بين الادعاءات والأعمال. وأصدق دعوة إلى السلام هي تلك التي تبدأ من الضمير فتؤسس للعدل وتحرم الظلم وتصون الدماء وترى الأمن حقا مشتركا للبشر جميعا. هي هداية الإسلام التي لا تخضع لحسابات المصلحة ولا تتبدل بتبدل الأهواء. ارغب إلى الحق الذي يهدي إلى سبل السلام، فبهديه تحلو الحياة وتستقيم على الدوام. لا أمن إلا في ظلال الواهب البر السلام. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه تسكن النفوس وتصفو القلوب وتخبو نيران الخصام، وهو السلام الذي يفيض السلام. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآن عودة بكم وبحضراتكم إلى التلاوة القرآنية، حيث ومن سورة المائدة من الآية 41 وحتى الآية 50 سوف ننصت معكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عمرو صالح حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

صدق الله العظيم. هكذا مستمعي الكرام كنا معكم ومع تلاوتين مباركة كانت بصوت القارئ عمرو الصالح حسن، حيث تلا علينا من الآية 41 وحتى الآية 50 من سورة المائدة.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.

إذاعة سلطنة عمان نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستبدأ أعمالها غدا وتبحث أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها العالم وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلام وتحقيق التنمية المستدامة. وتشكل مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة فرصة مهمة لتجدد رسالتها الدبلوماسية الداعية لدعم وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بالإضافة إلى التركيز على أولويات الدبلوماسية العمانية المتمثلة في الحوار والتفاهم المتبادل والعمل الجماعي في بناء مستقبل أكثر سلاما واستقرارا واستدامة. نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية من خلال تمرين نقاشي للمشاركين هدف إلى تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها. استعرض مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 في مسقط دعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع الصحي في سلطنة عمان. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الكوادر الوطنية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك غدا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم من قبل الولايات المتحدة على إيران سيواجه بضرب أهداف جديدة وتغيير لجغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 فلسطينيا في حملة شنتها بل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 فلسطينيا في حملة شنتها خلال اقتحامها عددا من مناطق الضفة الغربية. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين. يأتي ذلك فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية. أما في قطاع غزة فقد أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في خان يونس،
وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ وسفنا بحرية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل أعلن السلاح الجوي الأوكراني أن قواته أسقطت 147 من أصل 172 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جوي على أوكرانيا. أفادت وزارة الإعلام الباكستانية بأن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار في شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد إشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. تسبب الإعصار دجوان في اليابان في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد أمطار غزيرة على العاصمة طوكيو، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال حدوث انزلاقات وانهيارات أرضية. أما في أندونيسيا فقد كافحت السلطات لاحتواء حرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة منذ أشهر. يأتي ذلك وسط امتداد الدخان وتلوث الهواء الناجم عنها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وتشهد أندونيسيا أسوأ حرائق للغابات منذ 11 عاما تتركز بشكل خاص في سومطرة وبورنيو. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري السادس للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول المجلس المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية ويرفع تنافسات اقتصادات دول المجلس التعاون. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة ويذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام يشمل حفر 274 بئرا في مرمول ومنطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف. أقيمت بولاية صلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حاليا 81 جهة ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يوميا عبر المنصة. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الشمال الشرقية خلال اجتماع التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية واستخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به. عقد بولاية صحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة.
ركز اللقاء الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تحديات الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة. بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في الولاية، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات. أخيرا، عقد بولاية خصب لقاء تعريفي مشترك بين محافظة مسندم والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام. استعرض اللقاء دور المؤسسة في توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية ومنهجية عملها في تقييم واختيار المشروعات. ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين، وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حرر النشر الزميل حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

للبشر. كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل.

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع حلقة هذه الحلقة عن التربية بالمدح والثناء. كلنا يحب المدح والثناء، والأبناء يحتاجون للمدح والثناء أكثر، حيث يتربون على القيم والمبادئ، وكلما أحسنوا التصرف قدم لهم الثناء تعزيزا وتحفيزا لهم لتثبيت القيم في نفوسهم وتقديرا لذاتهم، وليشعروا بالرضا والفخر والاعتزاز، مما يحفزهم إلى مزيد من السلوكيات الإيجابية وتحقيق الإنجازات والأهداف. والثناء على الأبناء يمنحهم الشعور بالقبول والمحبة، ويظهر لهم أننا نلاحظ ونتابع تصرفاتهم ونقدر محاولاتهم وخطواتهم ونهتم بها. والثناء يساعد الأبناء على الإنجاز، يشجعهم على المحاولة، يركز على إيجابياتهم بدلا من التركيز على سلبياتهم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى ذكر أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه وأثنى عليهم ورفع من شأنهم لبيان فضلهم وأهمية اتباع طريقتهم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي المدح والثناء استنهاض للهمم وتذكير بحق الله تعالى بالحمد والشكر على نعمه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النووي رحمه قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه وعلى محبته له فيحببه إلى الخلق. ومن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم كيفية تربية الأبناء بالمدح والثناء. حينما أراد توجيه ابن عمر رضي الله عنهما إلى قيام الليل، ماذا قال له؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حضوره أنه وقف يوما بين أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضوره فقال له: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأنه يستحب لمن مدح أن يتواضع لله، لا يأتي فيه الغرور، وأن يستشعر ضعفه وتقصيره حتى لا يغلب عليه الكبر والعجب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أثني عليهم يقولون: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. لنعود أنفسنا على هذه الكلمة، هذا الدعاء، ونعلم أبناءنا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقال بعض السلف: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. ومن أداب المدح والثناء التي نعلمها الأبناء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمادح عنده: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، أو أحسب فلان كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله. والله حسيبه. ومن الأمثلة الواقعية على الأثر الإيجابي للثناء والمدح على الأبناء قصة أديسون الذي اتهمته معلمته بالغباء، وكتبت رسالة إلى والدته قائلة: ابنك غبي ولن نسمح له بالذهاب إلى المدرسة من صباح الغد. قرأت والدته الرسالة بصوت عال لطفلها قائلة: أنت ابن عبقري، والمدرسة صغيرة جدا بالنسبة لك وقدراتك، وسوف تتعلم في المنزل. في هذه الحالة حول الثناء الطفل الصغير إلى عالم ضاء العالم بالمصباح الذي اخترعه، والعديد من الاختراعات الأخرى التي اخترعها واستفاد الناس منها. ومما ينبغي تنبيه الوالدين في الثناء على الأبناء تجنب المبالغة في المديح لما له من آثار سلبية عليهم، حيث يؤثر على تقدير الطفل لذاته، ويمكن أن يؤدي به إلى الغرور والضعف النفسي وضعف القدرة على الاحتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية، ويجعل من الصعب على الطفل تحمل النقد البناء أو قبول النصيحة. ومما يقوي العلاقة مع الأبناء ويرسخ القيم الإيحاء الإيجابي، حيث يستخدم فيه العبارات الإيجابية، وهو فن اختيار الكلمات التي تحفز الأبناء وتدفعهم للتفاعل بطريقة إيجابية. والإيحاء الإيجابي ليس مجرد كلمات، إنما هو طاقة تنقل مشاعر الثقة والتحفيز، وتشجع الأبناء على فتح أبواب الحوار والتعاون. والإيحاء الإيجابي له أثر كبير على سلوك الأبناء، فهو يساعد في تقليل التوتر وزيادة مستويات السعادة لديهم وتحسين الأداء والتركيز. فعندما نستخدم الكلمات التي تعزز الثقة والإيجابية، فإن شعورهم بأنفسهم يتحسن، وتتكون البيئة التفاعلية المريحة والمتعاونة. لذا فإن على الوالدين اختيار الكلمات بعناية لتكون داعمة ومشجعة لأبنائهم، واستخدام الكلمات التشجيعية مثل أنت مبدع أو أنا أثق بقدرتك على النجاح. فهذه الكلمات تعزز الثقة بالنفس وتدفع الأبناء للعمل بشكل أفضل، وتجعلهم يشعرون بأنك تقدر جهدهم وتفانيهم. ومما ينصح به في التعامل مع الأبناء التعبير عن الثقة والتفاؤل حتى في الظروف الصعبة، لبث الشعور بالثقة كقول عبارات سنواجه هذا التحدي معا بمشيئة الله تعالى، أو سنتخطى هذه المرحلة بإذن الله، ولدي الثقة في قدراتنا، والله معنا. فهذا النوع من الإيحاء يشجع الأبناء على الاستمرار، يساعدهم في تخفيف التوتر خاصة أيام الاختبارات، أيام الامتحانات وقلق الامتحانات. وعلى الوالدين أيضا التعامل مع الأبناء بابتسامة ومودة، فالابتسامة والتواصل البصري جزء من الإيحاء الإيجابي، يضيفان شعورا بالدفء والانفتاح والراحة والاطمئنان والحنان، وزرع الطموح وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار وحرية الاختيار المنضبط وبث المعاني الجميلة والصفات الإيجابية. فالتربية الإيجابية للأبناء تتمثل في الرسائل الإيحائية التي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع التربية والإيحاء المستمر. ومن أمثلة الإيحاء الإيجابي مع الأبناء أن نقول لهم: ما شاء الله يا مبدعين، ما أروعكم، ما أروع هدوءكم. ومما ينصح به في مدح الأبناء والثناء عليهم أمام الآخرين، فلما تثني على أبنائك أمام الآخرين يكون له وقع خاص، كقول: ابني مطيع لربه، ابني نظيف مرتب، يساعدني، يهتم بإخوانه. تلك العبارات أمام الضيوف أو الأهل والجيران لها وقع في النفوس، حيث ترسخ لديهم القيم والمبادئ. تقول الأم تقول لجارتها: ابنتي مطيعة، تساعدني في البيت، تساعد إخوانها أخواتها، فتحفيز لها على أن تستمر على هذا العمل. ومع أهمية المدح والثناء والإيحاء الإيجابي في تربية الأبناء، فإنه ينبغي الحذر من الكلام الجارح، والحذر من الصراخ في وجه الأبناء وكثرة اللوم والعتاب والتوبيخ بهدف الإصلاح والتأديب. القصد الإصلاح والتأديب، لكن لا يكون هكذا الإصلاح والتأديب بالصراخ، لا، باللوم والعتاب لا، حيث يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية تتمثل في الشعور بالنقص لدى الأبناء، مما يدفعهم للانطواء والعزلة عن الحياة الاجتماعية. لذلك علينا أن نثني على أبنائنا، نمدحهم، نشجعهم، نقول كلمات الإيجابية التي فيها الإيحاء الإيجابي، حتى تكون لديهم الشخصية القوية الإيجابية، يكونوا من الناجحين في حياتهم في الدنيا والآخرة. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على حسن تربية أبنائنا ويصلحهم ويهديهم ويعينهم في دراستهم وتحقيق أمانيهم وطموحاتهم، ويوفقهم لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن فضيلة الأدب، وتكلمنا عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى الطرق التي تساعد الإنسان أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. اليوم ننتقل إلى الأدب، إنه هو الأدب مرتبط بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن الأدب مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الارتباط وثيق بين الأدب مع النبي هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، نحن في الحلقات الماضية تحدثنا عن فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفضيلة الأدب مع القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. و على رغبتك اليوم سنتحدث عن فضيلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن طاعة الله مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي للحياة قيمة، وتجعل الحياة يعني حياة المؤمن منيرة ومستنيرة ومستقيمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا مخاطبا: نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فطاعة الرسول أمر مهم لارتباط ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى يعني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في آيات من سورة الحجرات، وهي تسمى سورة الآداب. يقول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
4: ولا تجهروا
3: له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يعني حتى أن يعني معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أن العمل يحبط. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
4: نعم.
3: أيضا الله سبحانه وتعالى يحذرنا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة،
4: نعم،
3: أو يصيبهم عذاب أليم. والقرآن كله مليء بآيات تدعو إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى.
4: والله سبحانه وتعالى هناك الآية القرآنية التي يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس
3: لأي نعم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا الذي يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم وله ثواب يعني كبير. والإنسان دائما يعني يحاول قدر الإمكان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الأسوة، وهو القائد، وهو الموجه، وهو المرشد، وهو الرحمة المهداة لأهل الأرض والسماوات. فأطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه حتى تستقيم حياة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزكي هذه النفوس وليعلم الناس الخير والفضيلة والحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالفائدة من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أول شيء يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو يعني وحي يوحى من قبل الله سبحانه وتعالى. كذلك تتزكى هذه النفوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليزكي هذه النفوس، قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن تزكت نفسه أو زكت نفسه وتطهرت تأدب مع الناس،
4: نعم،
3: وهذا ينقلنا إلى التأدب أيضا مع الناس. فالذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزكو نفسه وتطهر نفسه يتأتى ذلك أن يتأدب مع الناس أجمعين، فكان معهم حسن الخلق وكان لهم خير معين، لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، والذي كان يعين الناس، والذي كان يعلم الناس، والذي كان يرشد الناس. فلا بد أن يتأدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم.
4: لأن هذا أثر الأثر الإيجابي، نعم، لطاعة الرسول صلى الله، نعم، عليه وسلم. أستاذنا الفاضل،
3: نعم، لأن طبعا يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يستقيم في الحياة ويسير على النهج والفطرة التي أراده الله سبحانه وتعالى للناس. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذا النبي العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته
4: ويعلمهم.
3: نعم، ويقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بمدلولها أو بمعناها الشامل أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يأمرنا إياه، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: والله سبحانه وتعالى يكفي أن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا يكفي هذا الإطراء من الله سبحانه وتعالى حتى يتأدب بالفعل المسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون لهم قدوة في المسير في هذه الحياة الدنيا. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
3: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها لك محياها وماتها ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

كونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبيني. أين وقفنا؟ وقفنا عند قول الناظم وصله في النقض
4: إذا تكلم
3: بينهما والحق وقول قدما. قالوا فلا نقض عليه النقض وهم بالاتباع أولى وأحق. السؤال في الماضي، في دروس الماضي، هناك الناظر لك أسباب تبيح الجنب إلى الصلاتين.

0: ولو كان في الوطن ويحيان بين الصلاتين ولو كان في الوطن.
1: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتكم؟
2: نعم.
0: اسمكم؟
3: معاذ بن سعيد بن حميد الطوياني.
4: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي.
5: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
6: ذكري بن يوسف بن سليمان التندميري.
7: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
8: جابر بن المسكري.
9: أحمد بن سيف بن حمود المقيمي.
10: سالم بن حزام بن أحمد المنجي.
11: محمد بن أمين التيهندي.
12: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشاء أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذلك أيضا قدما أو أخرا الفرض، وقدما لا غير يوم عرفة وآخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر، كذلك إن كان صحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا. مستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع، كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض، وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقو إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، يجمعن ويصلى واحدة، وإن يؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواه، وذاك في الأسفار لا سواه، وما للتفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. وتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع، والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد قام وقطن، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي اعتمدوا. فحظ بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا صلى الله عليه وسلم. فالجمع والإفراد كل يعمل أجمل
13: في حده وذاك هو الأفضل.
0: حده وذاك هو الأفضل. الجمع والإفراد كل يعمل في حده وذاك هو الأفضل. هذا الحديث حول هذا الفصل، وهو الفصل الأول من فصول الباب الثالث عشر. باب الثالث عشر في صلاة السفر. وعرفت أن فيه أربعة فصول، ولا أربعة فصول؟
13: أربعة.
0: أن فيه
13: أربعة
0: فصول. الفصل الأول
14: جمع
0: والإفراد. الفصل الثاني
13: في حد السفر.
0: الفصل الثالث
13: الأوطان.
0: الأوطان. نعم. الفصل الرابع
13: حكم القصص.
0: حكم القصص. شرعنا في هذا الفصل، زين وهو فصل الجمع والإفراد. أين وقفنا؟ وقفنا عند قول الناظم وادخله في النقض
2: إذا تكلم
0: بينهما والحق وقول القدماء. قالوا فلا نقض عليه النقض وهم بالاتباع أولى وأحق. السؤال الماضي الدروس الماضية هناك الناظم لك أسباب تبيح الجمع بين الصلاتين ولو كان في الوطن من منكم يذكر تلك الأبيات؟
2: نعم شيخ. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظرا. ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير.
0: إلا
2: إذا كان مريضا في سفر فيجمعا فيه لعلة السفر.
0: حوالي ما معنى قول ناظم لكن بلا قصر والجمع جائز لأجل مطر لكن بلا قصر كما في السفر؟
12: أي أن يصلي كل صلاة تماما فلا يقصر الرباعي.
0: من هؤلاء مذكرون الذين يبيح لهم الجمع في الحضر يصلون الصلاة الرباعية ركعتين ولا أربع ركعات؟
12: أربع ركعات
0: لكن بلا قصر كما في السفر. المسافر يقصر الصلاة ما في ذلك؟
12: نعم.
0: لكن المقيم يصلي أربع ركعات أفراد أو جمع أليس كذلك؟
12: لا.
0: ما يتوهم واحد أنه حيث ما يباح الجمع يباح القصر. لا القصر في السفر كما عرفتم واجب ما متعلق بالجمع أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وكذا صلى جمعا أو إفرادا. وهذا على كل حال يعني صلاة الرباعية في الحضر أربع ركعات صلى جمعا لسبب الأسباب أو أفراد كل صلاة في وقتها أليس كذلك؟
2: بلى
0: تماما لا قصر. زين ايش معنى قول الناظم الرحبي وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له ليس بالعسير؟
5: اي اذا كان المريض لا يستطيع ان يصلي الا بان ياتي بالتكبيرات وهي خمس تكبيرات ليس له ان يجمع الصلاتين مع بعض.
0: هذا اذا كان في الحق.
5: نعم.
0: في السفر
5: إذا كان في السفر له أن يجمع لعلة السفر وليس لعلة
0: وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له والسلطان.
2: نعم.
0: جمعا له ضمير يعود له
2: التكبير
0: نعم. وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له لأي شيء ليس بالعشير.
2: نعم.
0: ما نشأ مشقة يكبر لكل صلاة خمسة كبيرة في وقتها مثلا.
2: نعم
0: إذا كان مريض في السفر قال له الجمع إذا أدى الحالة التكبير يجمع بين التكبير طريبة الظهر وطريبة العصر في وقت واحد لأي شيء
2: لأجل
0: نعم. طيب نواصل حديثا حتى نكمل الفصل في هذا من الحق إن شاء الله. قال والخطف في النقب إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه النطق وهم بالاتباع أولى واحد. قال علم السنة والكتابة وجمع الفنون والأفعال مثل واضح. وإذا كان ذلك من هناك بعض أحكام تتعلق بإيش بالجمع منها النية لا بد من النية مثلا. كان معكم أيضا من أحكام الجمع إذا فزلت إحدى الصلاتين هل يعيد الصلاتين معا ولا يعيد الصلاة فاسدة أو المدخولون؟
9: نعم. إذا فسدت الصلاة الأولى يعيدهما معا.
0: نعم.
9: أما إذا فسدت الثانية يعيد فقط الثانية.
0: نعم. أحسن شكرا. وحيث هنا قال عرفت أن إذا صلى إذا سلم من الظهر قام مع بعض. ما يجوز تعمل شيء بين الصلاتين أو يتكلم بشيء بين الصلاتين. لا. إذا سلم من الظهر قام إلى العصر بإقامة وتوجيه وإحرام. وإذا سلم من المغرب قام إلى فريضة العشاء الآخر بإقامة بدعوته بإحرام، وإذا سلم من فريضة العشاء الآخر قام إلى بيش بتوجيه الفريضة. ما يتكلم بين بين بين بين بين الصلاتين إلا إذا كان مثلا إصلاح الصلاة، مثلا يقول للمقيم أقم، يريدون يصلوا العصر جماعة ولم يقم أحد، فبعد أقم الصلاة، أنا من إصلاح الصلاة هذا، أليس كذلك؟
14: نعم.
0: طيب ليس له يتكلم، لكن إذا تكلم يتكلم بين الصلاتين فما حكم الجمع؟ وطلبه بالنقضي ذكر خلافه، هل ينتقض جمعه أم لا؟ كيف ينتقض جمعه؟ قال بالنقض، بالنقض يقول إذا كان في وقت الأولى، إذا كان في وقت الأولى
14: أن يؤخر الثاني إلى وقتها، أن يؤخر الثاني
0: إلى وقتها،
14: نعم.
0: عاد ما يجمع،
14: نعم.
0: وإذا كان في وقت الثانية بل عليه أن يعيد الصلاتين الأولى والثانية مع بعض، لأنه فسد الجمع. لكن قول الثاني لا، عدم النقض. قال الشيخ وهذا الذي أيده الإمام المهدي رحمه الله عليه، فهو قول السلف لما يدخل جمعهم بالكلام، والحق قول القدماء، قول القدماء التشديد عند الخلف، التوسيع والترخيص عند السلف، والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، وهم بالاتباع أولى وأحق، لماذا؟ قد علموا السنة والكتابة، وجمعوا الفنون والأبلاغ، الشيخ يؤيد قول هذا، لكن هو لا ينبغي له أن يتكلم، قال الشيخ الصائغي في هذه المسألة، قلت له في رجل يتكلم بين الصلاتين كلاما مهما، فقال لا باس عليه موسى، وصحيح يا سليل
14: عيسى،
0: يا سليل عيسى. قلت له في رجل تكلم بين الصلاتين كلاما مهما، فقال لا باس عليه موسى، وصحيح يا سليل عيسى. طيب قال أبيان له يخلف في النقض يتكلم، حفظت أبيان؟
14: نعم.
0: الخلف نعم،
14: والخلف في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب.
0: الخلف في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء، أي مفعل وقوله؟
14: نعم.
0: سرعة. نعم.
14: نعم. خبر.
0: نعم.
14: خبر. خبر.
0: خبر إيش؟
14: خبر الحق
0: المبتدأ. خبر المبتدأ.
14: نعم.
0: الحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، كيف تفعل بأولى؟
14: نعم شيخ.
9: نعم شيخ.
0: خبر.
9: خبر للمبتدأ.
0: نعم. مرفوع.
9: هم علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهور التعدد.
0: أحسن. أولى. الحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب. طيب تقي إلى مثل أخرى، قال والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة، قال بعض كله سواء، ولكن في الأسفار لا سواء، وما للتفصيل من دليل وليس للآراء من سبيل. مثل واضحة ما في إشكال، يعني هل لك أن تصلي الوتر مع الصلاتين مع المغرب والعشاء إذا جمعت جمع تقريب؟
14: نعم.
0: نعم لك، إذا صليت مثلا جمعت بين المغرب والعشاء لك أن تجمع معهما الوتر، سواء كان جمعت جمع تقريب أو جمع تأخير، فكذلك
14: نعم.
0: الوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، لكن إذا من صليته قدمته صليته مع صلاتي في وقت الأولى، بعض العلم قد تصليه ركعة، وإذا صليته يعني وإذا جمعت جمع تقريب تأخير تصلي الوتر كم؟
14: ثلاثة.
0: فيجمعن ويصلى واحدة، مو معنى واحدة،
14: ركعة واحدة،
0: وإن يؤخر
14: ثلاثة زائدة.
0: نعم. إذا أخرت مثلا ما صليت معهما صليت ثلاث ركعات، وقال بعض كله سواء ولكن في الأتباع لا سواء. الشيخ يقول هذا التفصيل ليس له من دليل تفصيل، لأن إذا صليته في وقت الأولى صلي ركعة، وإذا صليته في وقت الثاني صلي ثلاثة، فأنت مخير في الوتر إذا صليته واحدة أو صليته ثلاثة، سواء جمعت جمع تقريب أو جمعت جمع تأخير. ماذا يقول؟ إيش قال؟ قال وما لدى التفصيل من دليلي وليس للآراء من سبيلي. واضح؟ والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة ويؤخر
15: ثلاثة
0: زائدة. وقال بعض كله سواء ولكن في الأسفار لا سواء، وما للتفصيل من دليل وليس للآراء من سبيل. صليته ثلاثة أو صليته ركعة في السفر، يعني جمعت بين الصلاتين جمع تقريب أو جمعت جمع تأخير، أو صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء وأخرت الوقت وصليته في وقت متأخر، نشيت أن تصليه كم؟
15: واحدة.
0: ونشيت أن تصليه
15: واحدة.
0: زين، ثم لك العلم وحكم الجمع والإفراد، حكم الجمع والإفراد أيهما أفضل؟ تعرفهم سابقا، تعرفهم سابقا أن خاصة الصلاة الرباعية في السفر
15: واجب،
0: والجمع بين الصلاتين
15: جائز.
0: طيب إذن الآن الأفضل، هل الأفضل الإفراد ولا الجمع؟ انتبهوا، فتفردن إن تشاء أو تجمعوا، فتفردن إن تشاء أو تجمعوا، فالجمع والإفراد كل يسار، فاشل لك أن تجمع بين الصلاتين ولك أن تفرد وتصلي كل صلاة في وقتها. لكن ما هو الأفضل؟ ذكر قال والفور للمقيم في الإفراد والجمع للمجد في الترجمة، هذا هو الأفضل. كيف؟ يعني إذا كان مجد في السير فالأفضل في حقك إيش؟ الجمع إحياء للسنة. وإذا كنت يعني مقيم في مكان كان تصلي الأفضل تصلي كل صلاة في وقتها. أنت الآن مقيم لطلب العلم، إيش الأفضل في حقكم؟
15: الإفراد.
0: هل يجوز لكم الجمع ولا ما يجوز؟
15: يجوز.
0: لكن هل الأفضل؟
15: الإفراد.
0: لأني مقيم في مكان. وعلى طريق المثال أنت سافرت إلى مكة يعني عمرة مثلا، وأنت في الطريق ماشي، حضرك الصلاة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، إيش الأفضل في حقك؟
15: الجمع.
0: طيب إذا وصلت مكة وقمت هناك أيام، ما الأفضل في حقك؟
15: الإفراد.
0: هذا هو الأفضل، والفضل للمقيم في الإفراد والجمع للمقيم في الترجاع. وفيه قول لا يجوز يجمع من في بلال قد أقام ووقف، من بعض العلم أنه قال إذا كنت مقيما في مكان ليس لك أن تجمع بين الصلاتين، صلي كل صلاة في وقتها قصرا ولا تماما؟
15: قصر.
0: إلا إذا صليت خلفه
15: إمام.
0: طيب، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمدوا، فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى
15: أهملا.
0: فها أنا أقول إن الأفضل حياء ما عن النبي نقلا، فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو الأفضل. لذلك يا شيخ كان في الصدر الأول من الناس تركوا الجمع وأخذوا يصلون كل صلاة في وقتها، كان في صدر الزمان أفردوا. ومعنى أفردوا؟
15: صلوا إفرادا
0: قصرا ولا تماما؟
15: قصرا
0: وتركوا الجمع. فبعض أهل العلم حظ على أحياء السنة، أحياء إيش؟ الجمع بين الصلاتين. السبب بذلك اندفع الناس ايش بالجمع وتركوا الافراد، تصور لا يعرفون من صلاه السفر الا ايش
15: الجمع
0: بين الصلاتين. لذلك يسالونها يصلي جمعا اذا سافرنا اذا وصلنا مكان فلان يصلي جمعا، كان صلاه السفر هي الجمع. نعم. دفع الناس إلى جمعهما جمع الصلاة وترك الإفراد حتى عظيم. الشيخ ذكر وها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي
16: نقدا
0: يفرد إذا كان مقيم في مكان ويجمع إذا كان موجودا في السير. وأنتم عليكم حال تذكرون بالأحاديث الثلاثة التي تبيها الجمع إلى الصلاة الذي هو بعد حديث هذا العاشر والحادي عشر والثاني عشر.
16: نعم شيخ.
12: عن جابر بن زيد قال بلغني عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال معاذ فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
16: نعم شيخ. عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
12: عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
0: الآن الفصل انتهى والوقت انتهى. هذا الفصل الأول انتهى. في درس الآتي على نظركم إذا شئت مناقشة في هذا الفصل أو ينتقل إلى الفصل الثاني عرفت ما هو الفصل الثاني في حد السفر وحد ذاك قدر فرسخين خارج في أحد النوعين في طاعة أو في مباح كان لا باغيا أو قاصدا عدوانا ولحو عبد آبق وناشد فالجمع فيهم فالجمع فيهم قيل غير جائز
16: فالقصر فيهم
0: فالقصر نعم ولحو عبد آبق وناشد فالقصر فيهم قيل غير جائز وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه
16: لم يحجر
0: لم يحجر فالأولون قصروا التضييق والآخرون قصروا
16: نظر التحقيق.
0: سيد الكلام عليه إن شاء الله. نسيت من مناقشة تكون مناقشة الأول ونسيت من أن نبدأ بهذا وتكون مناقشة بعد ذلك عامة. فالنظر راجع إليك وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رقابة في كل زوايا الحياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي هدى للحمد وأبان سبيل الرشد. يدرك الواعون أنه من مقتضى العقل السليم أن كل فعل لا يستغني عن ضوابطه، وكل سلطة هي بحاجة إلى رقابة، وكل منظومة لا يحرسها وازع داخلي تظل معرضة للانحراف. ومن هنا كانت التقوى أرقى صور الرقابة، فهي تنتقل بالإنسان من مراقبة

0: القوانين الخارجية إلى استحضار نظر ربه الرقيب تعالى في سره وعلنه. وحينما يتقرر أن الوسائل تتبع مقاصدها وأن الحكم على التصرف إنما يكون باعتبار آثاره ومآلاته، فإن التقوى لا ينبغي أن تحصر في عباداتنا الظاهرة، إنما هي تمتد إلى كل مجال تتعلق به المسؤولية، وتشمل البيت والسوق والمال والأعمال والعلاقات والكلمات والقرارات والمنشورات وما يكتب ويبث وما يخفى عن الأعين. والتقوى إن ترسخت تجعل غياب الرقيب الخارجي ليس بذي أثر، لأن العلة الباعثة على الاستقامة قائمة في أعماق قلب الإنسان، وهي به تؤسس لرقابة لا تتعطل في خلواته ولا تتبدل بتبدل مناصبه ولا تتلون بتغير مصالحه. إن استقرار هذه الرقابة في النفس تجعل الإنسان أعظم قدرة على وزن أفعاله قبل إقدامه عليها، ناظرا في عواقبها قبل سلوك سبيلها، مميزا بحسه الرقابي بين ما عليه فعله وما ينبغي عليه تركه، متجاوزا بتقواه ونزاهته الامتناع عن المحظورات إلى بناء الراسخ من الملكات التي تعزز التحكم في الاختيار واتخاذ القرار. إن المجتمعات مع حاجتها الملحة إلى إرساء الأنظمة العادلة والمواثيق المحكمة هي بحاجة أولا إلى إنسان يحمل هذه الأنظمة والمواثيق في ضميره، فحينما تجتمع التقوى ورقابة القانون استقام ظاهره وباطنه، وتجلى الإحسان ثمرة طيبة لاستشعاره أن الله لا تخفى عليه خافية. تألق بالسعي حرا نجيبا، نزيها ويخشى الشهيد الرقيب، بسربال تقواه أن تولى تضوع منه الميادين طيبا. فهيا بنا لله ربنا، فبنوره يتبين السبيل، وهو نعم الوكيل. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكنا نذكر في ختام لقائنا الماضي كلاما حول كلمة فاحشة واستعمالاتها، إذ إنها استعملت في القرآن الكريم استعمالات متنوعة، وذكرنا كلام صاحب العين وهو كلام يضبط هذه المسألة، فكل شيء يخالف الحق يسمى فاحشة. وقد تقدم أن الحق نقيض الباطل، أو أن الحق ضد الباطل، فهما شيئان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الأمر حقا وإما أن يكون باطلا. وقد تقدم ذكر كلام في الحق أيضا، ونقلنا كلام صاحب العين وصاحب الجمهرة وصاحب الإبانة. وبقي أن نذكر في كلمة فاحشة كلام صاحب الإبانة، وكلامه غالبا لا يخرج عن الكلام الذي تقدم ذكره عن صاحب العين وصاحب الجمهرة، والمشرب واحد، فإن المشرب كلام صاحب العين. فقد جاء عند ذكره هذه الكلمة: والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والمعنى أنها شيء تستقبح. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. وقبل ذلك قال: وقولهم رجل فاحش وفحاش، أي فاعل وفعال للفحش. وأفحش الرجل، أي قال قولا فاحشا. وقد فحش علينا، فقد ذكر هذا الفعل ثلاثيا ورباعيا، وتقدم أن صاحب الجمهرة ذكر لغتين، ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وذكر أن أعلى اللغتين وأفصحهما أفحش، أي الرباعي. وقد تقدم أن صاحب العين ما ذكر إلا الرباعي. وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. والفحشاء اسم للفاحشة، أو الفحشاء اسم الفاحشة، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. فهذا الكلام الذي أردنا ذكره حول هذه الكلمة التي ضبطها الخليل بأن الفاحشة ما يكون على خلاف الحق، أو كما قال صاحب الإبانة: وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش، أي تعدى فيه الإنسان الحدود. وقد قال: وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء، ولذلك استعملت في القرآن الكريم على معاني متنوعة، فأطلقت على الزنا، وأطلقت على عمل قوم لوط، وأطلقت على مطلق الخلاف للحق، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه نكرة في سياق النفي الحكمي، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي سواء كان النفي لفظيا أو حكميا تفيد العموم، واستعملت في القرآن الكريم دالة على خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها، على ما جاء في كتاب العين. ففي القرآن الكريم في سورة الطلاق: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقد نص صاحب العين ومن بعده المفسرون على أن المراد بالفاحشة في هذا الموضع خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها. ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى في الآية التي بين أيدينا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة شرطية، ويجوز أن تكون جملة غير شرطية. فمن من المحتمل أن تكون شرطية، ومن المحتمل أن تكون موصولة. فعلى الأول يكون المعنى أي شخص أو أي إنسان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وعلى الثاني يكون المعنى والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ونعرب ابتداء هذا الأسلوب على أنه أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط من، فعل الشرط قتل، جواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا من حيث العموم. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة فعل الشرط قتل مظلوما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. قتل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي الحديث بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الشرط من. مظلوما حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو نائب الفاعل للفعل قتل. والجملة قتل مظلوما في محل جزم بمن، فإن من أدوات الشرط الجوازم. وجواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقد وقع جواب الشرط مصدرا بالفاء، لأن الجواب صدر بقد، وإذا صدر الجواب بقد لزم اقترانه بالفاء أو بالرابط عند الجمهور. والفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وكل جملة وقعت جوابا للشرط لا تصلح أن تقع في موضع جملة فعل الشرط، فهي جملة يلزم أن تقترن بالرابط عند من يقول بلزوم الاقتران بالرابط، وهو رأي منسوب إلى الجمهور. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلنا لوليه سلطانا. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الإناث ونون جميع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صيّر، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فقد صيّرنا لوليه سلطانا، وعلى هذا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من أخوات ظن. لوليه جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور لوليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، ولذلك تنسحب عليه أحكام الخبر سواء كان خبرا حالا أو كان خبرا أصلا، أي كان خبرا من حيث الأصل إلا أنه نسخه شيء من النواسخ، ولذلك يتعلق حرف الجر وهو اللام بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لوليه أو يكون لوليه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر سواء كان ذلك الخبر خبرا حالا أو أصلا. سلطانا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل جزم، لأن جملة جواب الشرط تحقق فيها الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط في محل جزم، فأداة الشرط جازمة وجواب الشرط مقترن بالرابط وهو الفاء، ولذلك فهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط في هذا الموضع لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وسنذكر خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعود

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: نتجول اليوم كما تجولنا بالأمس في حوار حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد المبطلين الذين حسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من فضله، وغدوا يشككون ويشكون في أن هذا الدين هو الدين الحق وأنه ملة إبراهيم عليه السلام.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: هل لا تلوت علينا وعلى المستمعين هذه الآية مجددا؟
3: أتلها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال تبدأ به اليوم هذه الحلقة؟
2: يشغل بالي يا أستاذنا هذا السؤال.
1: هات ما شغل بالك.
2: ما المغزى من التعبير البليغ بقوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض؟
1: المغزى من ذلك بيان اختلافهم، أي اختلاف أهل الكتابين فيما بينهم، وبيان عمق ذلك الخلاف الذي منشأه العداوة والبغضاء للحق ومتبعيه، ولم يكن منشأه ابتغاء الحقائق والكشف عنها. والخلاف إذا كان منشأه التعصب، أو منشأه التعصب إذا كان هذا هو المنشأ، منشأ الخلاف، فإنه طبعا يكون خلافا مستمرا بلا هوادة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا أفرض الله تعالى القبلة مع أن قبلة النصارى هي ليست قبلة اليهود؟
1: جميل جدا. نعم، أوضحنا سابقا أن قبلة اليهود كانت البيت المقدس، وهو الهيكل، والمقصود من تلك القبلة الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام للدعاء، وربما لم يؤمروا باستقباله، ولكن أرادوا من ذلك أن يكون رمزا لوحدتهم، فاستقبلوا الهيكل الذي بناه سليمان ليستقبل به أو ليلتف الناس حوله عند الدعاء. وأما قبلة النصارى فكانت المشرق، وقد أوضحنا أسباب استقبالهم المشرق فلا داعي لإعادتها. والمقصود من إفراد القبلة هنا بيان أنهم كلهم على ضلال، وأنهم أصروا على الباطل جميعا فصاروا كتلة واحدة، ولكن القبلة في الحقيقة قبلتان مختلفتان عندهم. ولكن الله تعالى يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
2: إلى أي شيء يشير هذا التعبير يا أستاذنا؟
1: أصبح استقبال القبلتين منسوخا بما جاء في هذا الشرع الجديد، فأصبح ذلك كله شيئا واحدا منسوخا غير معمول به، وأن متبعيه بعدما ظهر هذا الشرع الجديد كلهم على ملة واحدة، إنها ملة الكفر بالله سبحانه،

0: لأنهم لم يصروا على استقبال قبلتهم إلا بغيا وحسدا لهؤلاء المسلمين على ما جاءهم من الحق، ولم يصروا على استقبال قبلتهم إلا من أجل المعاندة والمكابرة، فصار ذلك كله ملة واحدة، وصارت القبلتان كلتاهما قبلة واحدة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
0: وهي قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
1: أجل يا أستاذنا.
0: على بركة الله، ولئن اتبعت، ماذا نقول عن هذه الواو؟
2: هي عاطفة يا أستاذنا.
0: نعم، أو هي للاستئناف. ولئن اتبعت أهواءهم، واللام
1: موطئة لقسم محذوف يا أستاذنا.
0: أي والله لئن اتبعت أهواءهم، وإن
2: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
0: والجزم هنا في الجملة التي بعدها، وليس ذلك في الفعل، لأن الفعل الذي بعدها فعل ماض، والفعل الماضي مبني غير معرب. ولئن اتبعت، اتبع
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: وسكن لاتصاله بتاء الفاعل. ولئن اتبعت، التاء
2: ضمير متصل مرفوع يا أستاذنا،
0: هو في محل رفع، وليست التاء هنا معربة. ولئن اتبعت فهو مبني، فالتاء ضمير متصل مبني على الفتح في موضع رفع. ولئن اتبعت أهواءهم،
1: أهواء مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: علامة نصبه الفتحة، والناصب له اتبع، وأهواء مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. ولئن اتبعت أهواءهم، فالهاء مبني على الضم في موضع جر لأنه مضاف إليه. من بعد
1: جار ومجرور متعلق بالتبع.
0: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، بعد مضاف،
2: وما مضاف إليه،
0: وما مضاف إليه في موضع جر ما. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، أي من بعد الذي جاءك. جاءك
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: جاء هو الفعل الماضي المبني على الفتح، وأين فاعله؟
1: وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى ما في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، أي من بعد الذي جاءك. والكاف
2: ضمير متصل يا أستاذنا، وهو مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
0: جاءك من العلم
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
0: جار ومجرور متعلق بجاء، والجملة من الفعل والفاعل مع مفعولها وما تعلق بها لا موضع لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول. إنك إذا لمن الظالمين.
1: إن حرف مشبه بالفعل يا أستاذنا، وهو للتوكيد.
0: توكيد هو حرف توكيد ونصب، والكاف اسم إن مبني على أي شيء؟ على الفتح في موضع نصب. إذن
2: حرف جزاء يا أستاذنا.
0: نعم، صدرت به هذه الجملة، إذ هذه الجملة جواب الشرط في إن، جواب الشرط في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم. إنك إذا لمن الظالمين، اللام
1: للتوكيد يا أستاذنا،
0: وهي في خبر إن، من الظالمين
2: جار ومجرور،
0: وهو خبر إن متعلق بمحذوف. وانتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية، وهي آخر جمل هذه الآية.
1: وانتهى وقتنا كذلك أيضا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: إذن نلتقي من الغد بإذن الله، لنقف وقفات حول معاني هذه الآية وما تضمنته من لطائف بلاغية وفصاحية
1: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.